دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتبعى

地方进啦地方，来啥啦您不女啦一家地方，阿爸你拿到了哈地地，大家不拿我都不哭，那我拿都不哭，那我暗中杀你不

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر

فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

الظهر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الغلبه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

听白云雾，

وأترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا

ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الله عليكم ورحمته بالطبع.

وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما

وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغضيهم الله من فضله

إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

يده لم يكد يراها.

أفي قلوبهم مرض أم ارتابون؟

معروفة إن الله خبير بما تعملون.

يصلوا فلا يستطيعون سبيلا.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح

فيه، وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به

كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.

واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني

أتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لأصيبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه

Yeah.

عليهم

أن

فإنما يشكر لنفسه

كلمة نجة وكلمة

Gusto.

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ?

من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم

姑妈

الذي من شيعته على الذي من عدوه

بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

بھی کہ

واحدا. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشوف

بعد خبر. لعلي آتيكم منها بخبر

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

لبثت عبدك بأخيك ونجعل لكما

ما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تبارى وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

تضرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: جاء صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
12: خش خش خش خش قرمش.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الخبزان.
1: 7:11 الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
4: أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: راديو دلتا.
6: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد اثنين جرب الصوت.
6: مياه الكابوس
5: الصوت مضبوط بس الإعلان
6: خفيف.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
12: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تتشابه الأعراض
4: وتختلف الأمراض،
3: تتعدد التكهنات
4: ويتعقد التشخيص.
3: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
4: لأجلك نحن هنا.
3: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
4: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
4: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
3: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
4: وبأحدث التقنيات المتطورة.
3: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
4: صنعاء شارع تعز،
3: جولة تعز، الرقم المجاني
4: 80096.
3: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
4: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص.
5: في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
8: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: لحظة، مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: دلتا وباس والبيتون شهيدا.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح.
5: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: واحد اثنين جرب الصوت.
10: مياه الكابوس.
9: الصوت مضبوط بس الإعلان
10: خفيف.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: Just...

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة قرمش قرمش.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
12: فلفل أحمر أصبر رغبة.
11: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
13: مجموعة الكابوس.
14: واحد اثنين جرب الصوت.
15: مياه الكابوس
14: الصوت مضبوط بس الإعلان
15: خفيف.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. رينجو.

0: اليمنيه.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
0: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب و

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يأتي توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه.

0: جوار، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل. نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: استهداف الأعداء لشعب. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24 hour connection to the world on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day.

وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فترتنا المفتوحة للجامعة اليمنية في يومنا هذا 13 أكتوبر 2026 في الساعة 11:13.

نرحب بكم من جديد في برنامج الجامعة اليمنية في حلقة مختصة لمشروع تخرج مجموعة درع رقمي الحملة التوعوية التي تنطلق من فكرة بسيطة إن الأمن الرقمي لا يبدأ من الأجهزة فقط، بل يبدأ من الإنسان ووعيه وقراراته التي يستخدم الإنترنت يوميا في الدراسة والعمل والتواصل والترفيه، ونشارك من خلاله صورنا وبياناتنا ومعلوماتنا الشخصية، وربما نتعامل مع عشرات الروابط والرسائل يوميا دون أن تتوقف كثيرا عند السؤال هل ما أفعله آمن

في هذه الحلقة سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال 4 زوايا مختلفة مع 4 متخصصين، لأن الحماية للإنسان في العالم الرقمي ليست مسؤولية تخصص واحد، وإنما مسؤولية تتكامل فيها المعرفة التقنية والإعلامية والاتصالية. سيكون باستضافتنا في هذه الحلقة ضيف 3 ضيوف. الضيف الأول متخصص في الأمن السبراني لنتعرف معه على أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجه المستخدم، وضيفنا الثاني في مجال العلاقات العامة والإعلام الرقمي لنتحدث عن التضليل والاحتيال والمحتوى الذي يصل بنا أو إلينا يوميا، والضيف الثالث فهو متخصص في العلاقات العامة والاتصال لنتعرف على دور التوعية والحملات في تحويل المعرفة إلى سلوك.

0: شعار حملة درع رقمي بيتكون من أعرف أحمي فكر وأنشر. أعزائي المستمعين، نبدأ من الأساس. قبل أن نحمي أنفسنا، علينا أولا أن نعرف أين يكمن الخطر وكيف يمكن أن نكتشفه قبل أن نقع ضحية له. والتعرف أكثر على أبرز المخاطر وأساليب الاحتيال الرقمي، نبدأ حديثنا مع أخصائي الأمن السبراني عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصبري. أهلا وسهلا. ألو، مرحبا.
1: ألو
0: دكتور عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم وبالمستمعين. يسعدني الحديث في موضوع يظنه كثيرون بعيدا عنهم، وهو أقرب مما يتصورون، وهو أين يكون الخطر، أو ما هو، أو تعريف ما هو الخطر أصلا.
0: صحيح.
1: فضلي.
0: ما أكثر خطأ يقع فيه المستخدم العادي دون أن يدرك أنه خطأ أمني؟
1: أول شيء لازم إحنا نعرف، هل إحنا عارفين ما معنى الأمن السيبراني؟ ما هو الخطر؟ من أين يكون الخطر؟ هذه الأسئلة المفروض إن إحنا نتناولها قبل ما نقول أين يكون الخطر. فبالتالي بداية، المقصود بالأمن السيبراني بشكل عام هو ببساطة حماية حساباتك وأجهزتك وبياناتك من أي شخص يحاول الوصول إليه أو استخدامها دون إذنك أو بدون تخويل من المستخدم.
0: صحيح.
1: بالنسبة للخطر، هناك ثلاث أمور للخطر. نقول إحنا ثلاث أمور تتكرر: سرقة الحسابات، الروابط، الملفات الضارة، الاحتيال الإلكتروني. وهذه عادة ما تكون مترابطة، فرابط ضار مثلا قد ينتهي بسرقة حساب المستخدم، والحساب المسروق يستخدم للاحتيال على الأصدقاء.
0: صحيح.
1: تمام. فهناك سرقة حسابات، مثلا سرقة الحسابات، الروابط والملفات الضارة، هنا يكمن الخطر. إذا سرق الحساب، إذا سرق الحساب فبالتالي يستخدم في الاحتيال الإلكتروني. أوكي. والاحتيال الإلكتروني طبعا يؤدي إلى خسائر في الموضوع، يؤدي إلى خسائر كبيرة. فمثلا إحنا على سبيل المثال سرقة الرمز، أنت تستخدمين الواتساب، تستخدمين الماسنجر، صحيح؟ هذا إذا سرق المهاجم أو المحتال حسابك، قد يرسل رسائل للآخرين، وهذه الرسائل قد تضر بسمعتك. ليش؟ لأنه بيستخدم الحساب لطلب أموال. تمام. فهذا يضر بالمستخدم.
0: صحيح. دكتور، برأيكم هل كيف يستطيع الشخص اكتشاف محاولة التصيد؟
1: التصيد يعني ممكن يستخدم تصيد رسالة أو مكالمة أو صفحة تنتحل صفة بها موثوقة لتسحب منك معلومات أو مال. تمام. وهذه كيف أبحثها أنا؟ لازم أول شيء هي كيف تجي؟ الاستعجال، التهديد، طلب معلومات حساسة، عدم الطابق الممثل أو الرابط. أنا مثلا أي حد رسل لك مثلا رسالة، هذه الرسالة أنا لازم أتأكد من المصدر تبعها، وهل المرسل يطابق للجهة المزعومة. مثلا إذا أنت تبحثين عن وظيفة مثلا، وحد تصيدك بإرسال رسالة إنه من شركة معينة بوقت ويب سايت مزيف مطابق تماما للأصلي، فهذا هنا إيش المطابقة، الدقة في المطابقة قد تؤدي إلى إيش؟ قد تؤدي إلى مشكلة.
0: صحيح.
1: قد تؤدي إلى مشكلة. يعني أنت تبحثين عن وظيفة، أرسل لك رابط إنه عندك وظيفة ب10,000 ونحن موافقين ب10,000 دولار. يعني المبلغ مبالغ فيه.
0: صحيح.
1: أوكي. هذا المبلغ المبالغ فيه يجيب شيء نسميه الشك. فلازم نتحقق هل من الويب سايت أروح أشوف الإيميل هذا هل هو نفس الإيميل؟ هل أنا راسلت هذه الشركة وهو الأهم؟ هل أنا راسلت الشركة هذه علشان الشركة ترسل لي بعقد إن أنا مقبول للعمل لديهم؟ وبالتالي يطلبون مني مبلغ معين للإقامة مثلا.
0: صح.
1: تمام؟ للإقامة علشان يعاملوا الإقامة أو ما إلى ذلك، عقد عمل من دبي، عقد عمل من السعودية. أنا الآن لازم أتحقق من المصدر هل هو صحيح أم لا. ما أروح على طول أرسل مثلا 500 دولار أو 300 دولار أو whatever.
0: صحيح. برأيكم دكتور هل يمكن أن يكون الشخص حذر مع ذلك يكون ضحية للاحتيال؟
1: والله نعم، ولا عيب في ذلك. صح. لأن المحتال لا يستهدف جهل المستخدم فقط، بل يستهدف اللحظة التي يكون فيها المستخدم منشغل أو في لحظة خوف أو تعب، وقد يستخدم معلومات حقيقية عن المستخدم المستهدف كاسمه، جامعته، فتبدو رسالة موثوقة، وقد تأتي من حساب صديق حقيقي تم اختراقه. فمثلا طالب حذر تصله رسالة من صديقه لنقول، يشوفها يقول له شوف الصورة، يعني متصور، يعني فيه بالصورة طالع هو الشخص نفسه، فبالتالي يقول له شوف الصورة أنت فيها، تمام، ومع ذلك إيش فيها رابط، والرابط هذا هو الذي يستخدم للاحتيال.
0: صحيح.
1: على فلا يشك في حساب الصديق لأنه إيش يكون مثلا محترف في عمل الرسالة. الحماية هنا أنه لازم أسأل الشخص نفسه، أتصل فيه. مثلا هنا عندنا مثلا أحيانا قد تصلك رسالة من صديقة أو من صديق، تمام، في صحوة الرسالة أنه أنا في القاهرة، رسل لي مبلغ، وفي حال عودتي من القاهرة سوف أسدد هذا المبلغ.
0: صح.
1: فأقوم أتصل بالشخص نفسه، لا أعتمد على الرابط عادة. حتى في الروابط لا أعتمد على الرابط، أروح أشوف الرابط نفسه. عندي مثلا حساب بنكي، عندي محفظة، أتأكد من المحفظة نفسها، تمام، أروح على الموقع نفسه، أتصل بالرقم الحقيقي ولا أعتمد على الرقم المعطى في الرابط.
0: طيب دكتور، أنا نصيحة تقدمها إلى الشباب وإلى المستمعين بشكل عام؟
1: والله يعني النصيحة ممكن نحن نقول للنصيحة للشباب، يعني ماذا نقول، يختلف، قد تختلف الأساليب في الهدف، دائما حسابات مال بيانات، لكن المحتال دائما يختار الطعم المناسب لكل فئة، والشباب والطلاب هنا هم يقضون وقتا طويلا في على الانترنت، ويحبون الالعاب والخصومات والربح السريع، وهذا الذي تقدم في عمليه ايش الاحتيال التخيط، تمام. فانصحهم بعدم الاستعجال، بعدم الاستعجال في الرابط، لانه قد يرسل له رابط في اختبار مثلا اختبار الفاصل او في اختبار غدا، ولكن في هنا في الرابط برنامج خبيث هو الذي يقوم بعمليات، فأنصحه في عملية تجسس مثلا أو عملية سحب البيانات أو أخذ البيانات. فأنصح دائما أنه عدم نقول يعني لازم يتحقق. ودائما الشباب إحنا في حساباتنا الشباب أو إحنا أو whatever لازم يكون في 3 خطوات توقف قبل أن تضغط، توقف على أن تضغط على رابط، تحقق من القناة الرسمية بنفسك. لا تعطي أحد رمزا أو كلمة المرور، استخدم كلمة مرور قوية دائما في حساباتنا، وبالذات إيميل. الإيميل هذا إحنا نستخدمه في الموبايل، لازم يكون أو تكون كلمة المرور تكون قوية، فيها أرقام كبيرة، أرقام صغيرة، حروف، أرقام، رموز، علشان إيش ما نقدر أو ما يقدر المحتال إنه يسرق الحساب. وإذا حصلت أي مشكلة مثلا لازم مثلا حساب أنا أدليت بمعلومات بنكية لازم أبلغ البنك مباشرة. صح. إذا عرفت إن أنا وقعت شلفة لازم أبلغ، مش عيب، لازم أستجيب بشخص يفهم في هذه الأمور و يعني أبلغ عن المشكلة اللي أنا وقعت فيها.
0: صح، شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن الصبري، كنت معنا.
1: أهلا وسهلا بكم
0: من عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم.

إذن أعزائنا المستمعين، الحماية لا تتعلق فقط بالحسابات وكلمات المرور، فالمحتوى الذي نراه ونقرأه ونشاركه قد يكون هو الآخر مصدرا للخطر. لذلك ننتقل الآن إلى دور الإعلام الرقمي وكيف تتعامل مع المعلومات أو كيف نتعامل مع المعلومات التي تصل إلينا بوعي وتحقق.

0: نرحب بالأستاذ الدكتور علي الحاوري، أستاذ العلاقات، أستاذ الإعلام في العلاقات،
1: الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي.
0: الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي، أهلا وسهلا دكتور العزيز.
1: مرحبا وأهلا وسهلا بكم بالطاقم برنامج الفترة المفتوحة للجامعة اليمنية، ونرحب أيضا بضيوفكم الكرام دكتور عبد الرحمن الصبري ودكتور عبد الغني المولد وبكم جميعا.
0: في البداية دكتور علي، شرفتونا جميعا طبعا الدكتور عبد الغني المولد والدكتور علي الحوري، وأيضا من عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصبري. في بداية محاوركم دكتور علي، لماذا نصدق بعض الأخبار بمجرد رؤيتها بوجهة نظركم؟
1: طبعا هذا لها سببين. السبب الأول أنه أصلا النفس البشرية مشبولة على الصلاح، وبالتالي تستقبل أي شيء بصورة إيجابية وتتعامل مع الأشياء بصورة إيجابية، تتقبلها. الإنسان يعني في الغالب صادق، وبالتالي يصدق كل ما يراه وكل ما يسمعه، ونتيجة أن هكذا النفس جبلت على الصلاح، فطبيعي أنه يتعامل معها بصورة إيجابية. النقطة رقم اثنين، عدم السبب الثاني لتصديق الأخبار مجرد قراءتها أو رؤيتها، معظم الناس أو غالبية الناس غير قادر، أو الثقافة الرقمية والمتعلقة بصناعة المحتوى الرقمي وكيفية التلاعب به وتضليله وكيفية يعني المعلومات والثقافة المتعلقة بالحماية الأمنية والمتعلقة بصناعة وبث المحتوى في الغالب تكون ضعيفة عند غالبية الجمهور، وبالتالي بيتلقى المعلومة بنوع من التلقائية، وبالتالي يتقبلها بسرعة.
0: صحيح دكتور علي، كيف يستطيع المستخدم التحقق من معلومة قبل مشاركتها؟
1: طبعا احنا نفرق بين نوعين من المتلقين للمعلومات. لدينا الإعلاميين المتخصصين في صناعة المحتوى بشكل عام، ولدينا رواد وسائل التواصل الاجتماعي من غير الإعلاميين. بالنسبة للإعلاميين بشكل عام، نحن نحرص كل الحرص على أن احنا ندخل في مناهجنا، وخاصة مناهج الإعلام الرقمي وحتى مناهج الإذاعة والتلفزيون ومناهج العلاقات العامة والإعلان، أن نطعمها بالمواد المتعلقة بتدقيق المعلومات والتحقق منها وكشف التضليل، فهذا أشياء من الأشياء الأساسية بالنسبة الآن لبرامج الإعلام في كل الجامعات وفي كل أقسام وكلية الإعلام في الجامعات اليمنية وغير اليمنية. فمثلا على سبيل المثال، نحن حريصين على أنه تكون برامج الإعلام مطعمة بالمواد التي تبني وعي نقدي يواكب تحديات الإعلام الرقمي، وحريصين إحنا أيضا أن إحنا نمكن طالب الإعلام من الأدوات العلمية التي تكشف التضليل وتكشف يعني الأخبار المزيفة وحتى الأخبار المشوهة، لأنه فرق بين الأخبار المزيفة والأخبار المشوهة.
0: صحيح.
1: الأخبار المشوهة هي عبارة عن أنه الصحفي بيقدم لك بعض المعلومات ويخفي معلومات أخرى، وبالتالي بيحصل هنا تشويه وتضليل، لا يحصل كذب وإنما بيحصل تضليل وتشويه. أيضا هناك مجموعة من طبعا المواد اللي بنعطيها للطالب في تدقيق المعلومات، هي تشمل تطبيقات متعلقة بالتطبيقات التقنية ومعلومات معرفية متعلقة بكيفية التأكد من موثوقية المواقع وكيفية التأكد من صياغة الأخبار ومن تحليل المحتوى، وأيضا متعلقة كيف يتم التحقق من الوثيقة الأصلية والاقتباس الأصلي للخبر.
0: صحيح.
1: وكيف تستخدم منصات التحقق المتخصصة، وأيضا بندرب الإعلامي على حتى كيف يتعامل مع العناوين، مع النصوص المبالغ فيها، العناوين المبالغ فيها، كيف يتحكم أيضا كشف الحسابات الوهمية، التأكد من هوية صاحب الحساب، من خلال مثلا تاريخ الحساب ومن خلال أيضا يعني الترددات اليومية المستمرة لصاحب الحساب، لأنه بعض الحسابات تجي تقنية، تجي أصلا مبرمجة، ليست حسابات شخصية، ليست إنما حسابات تقنية مبرمجة، وبالتالي بيحصل نوع من الردود التقنية المبرمجة في الساعة الواحدة، تجي 20-30 رد في اليوم الواحد، تلقى مئات الردود من خلال الحسابات هذه التقنية. أيضا تحليل اسم المستخدم مهم بالنسبة للصحفيين، ندربهم على هذه الأشياء في المواد المتخصصة المتعلقة بتدقيق المعلومات، التحقق من صورة الملف الشخصي، التحقق من عن طريق أداة البحث العكسي سواء للصور أو للمادة من خلال المواقع والتطبيقات المجانية، ولا أيضا هناك تطبيقات غير مجانية من خلال معطل النشاط، وهكذا نستطيع أن نبني حائط حماية عند الصحفي، بحيث أنه يستطيع أداء عمل في تدقيق المعلومات قبل نشرها باستخدام هذه الأدوات. أما بالنسبة للمستخدمين العاديين، مع أنت المستخدم العادي من الصعب أنه يلم بكل هذه الأشياء وكل هذه المستحدثات التي تدرب عليها الصحفي داخل الجامعة، لكن هناك أشياء تصنع ثقافة تقنية، ثقافة رقمية، يستطيع من خلالها أنه يتعامل إلى حد ما مع المحتوى الذي يتلقاه بشكل مستمر، وبالتالي مع الزمن تحصل عنده نوع من الثقافة الرقمية. هذه الثقافة بتساعده على أنه يستطيع إلى حد كبير أن يغربل المحتوى الموجود أمامه، ويتحقق من نشر المعلومة إذا أراد إعادة نشرها يعني.
0: صحيح. إذن دكتور علي الحاوري، دكتور الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي في الجامعة اليمنية وفي عدة جامعات، الانتقال إلى برأيكم هل الصورة أو الفيديو دليل كافي على صحة الخبر؟ طبعا بنستمع إليكم بعد الفاصل. أعزائنا المستمعين، فاصل قصير، مواصلين معكم، خلوكم على الأثير.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: واحد اثنين، جرب الصوت.
4: مياه الكابوس،
3: الصوت مضبوط بس الإعلان
4: خفيف.
5: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق
11: تعليق شرايين القلب،
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
10: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. البديل.
12: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.

0: أعزائي المستمعين، عدنا إليكم من جديد في برنامجكم برنامج الجامعة اليمنية، وفي هذه الحلقة بالذات حلقة مشروع التخرج أو الخاصة بمشروع التخرج لمجموعة درع رقمي. قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور علي الحوري عن هل الصورة والفيديو دليل كافي على صحة الخبر أم لا؟
1: طبعا أريد أن أوصل المعلومة للمستمعين أنه أدوات التلاعب في المونتاج واسعة جدا حتى من قبل الذكاء الاصطناعي، فما بالك بعد دخول الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الصورة ليست يعني دليل. حتى أنه في المحاكم ليست الآن أصبحت أيضا ليست دليل إثبات، لأنه قدرة الذكاء الاصطناعي وحتى من قبل الذكاء الاصطناعي على التلاعب بالصورة لا حدود لها. احنا ايضا ندرب الاعلاميين، وهذا النصيحه اوجهها ايضا لمستخدمي وسائل التواصل، انه لدينا وسائل للتحقق من ان هذا الفيديو يعني مصطنع، هذا الفيديو مزيف، هذا الفيديو حقيقي او غير حقيقي، من خلال تدريب الطالب على بعض تتبع بعض العيوب التشريحيه وتتبع مراقبه الاضاءه والظلال وتتبع التقاطع وتقاطع اللقطات وتتبع حركة الصوت مع الصورة. هناك أيضا مجموعة من برامج كشف النصوص والصور المصطنعة وكشف التلاعب المكتوب بالذكاء الاصطناعي. فأنا أؤكد في مجمل القول بأن الصورة ليست دليل قاطع على أن المحتوى صحيح.
0: في الختام، في ختام فقرتكم دكتور علي، نصيحة توجهها للشباب وأيضا للمستمعين بشكل عام.
1: أنصح رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام اكتساب ثقافة إعلامية رقمية تقنية واسعة، وليس ضرورة أنه يعني الدراسة المنهجية في هذا الجانب، وإنما من خلال الثقافة ولو هي ثقافة متجزئة التي ممكن تحصل عليها من خلال وسائل التواصل، لكن من خلال المنصات الرقمية العلمية المحترمة، من خلال المتابعة المستمرة مثل هذا المحتوى ستستطيع الحصول على معلومات عامة، معلومات متنوعة تستطيع من خلالها التعامل مع المحتوى بأنواعه المكتوب والمقروء والمسموع، وبالتالي تستطيع الفرز إلى حد ما بأريحية ومنهجية علمية إلى حد ما سليمة.
0: صحيح، شكرا جزيلا دكتور علي. ربما تكون القاعدة الأبسط أنه لا تشارك لأنك رأيت، شارك بعد أن تتحقق. والآن عرفنا كيف نكتشف الخطر، وأيضا تعرفنا على وسائل حماية أنفسنا، وتوقفنا عند أهمية التحقق من المحتوى قبل مشاركته، لكن حتى يصل هذا الوعي إلى أكبر عدد من الناس ويتحول إلى سلوك نحتاج إلى توعية منظمة وفعالة، وهذا يأتي أو هنا يأتي دور العلاقات العامة. نرحب أيضا معنا بالدكتور عبد الغني المولد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور عبد الغني، عرفونا عرف المستمعين نبذة بسيطة عنكم في البداية.
2: أنا عبد الغني المولد، دكتور في مجال العلاقات العامة والتواصل. عملت في عدة فعاليات وفي جامعات أيضا، حملت دعاية تدريب يعني في هذا المجال، في مجال العلاقات العامة والتواصل.
0: أهلا وسهلا دكتور.
2: تواصل المؤسسات.
0: أهلا وسهلا. في البداية برأيكم دكتورنا، لماذا تحتاج قضايا الأمن السبراني إلى حملات توعوية؟
2: كما ذكر الدكتورين السابقين الدكتور علي الحاوري والدكتور عبد الرحمن الصبري، أعتقد خطورة الاختراقات العالم الآن يعيش حالة من التوسع التقني.
0: صحيح.
2: والتوسع التقني هذا عمل اختراقات ممكن يخترق لك حسابك عن طريق التلفون، ممكن يخترق حسابك البنكي. لماذا نحتاج عملية التوعية؟ في ثلاثة أسباب رئيسية. أولا استهداف الهندسة الاجتماعية للثغرات البرمجية. الآن المبرمجين ما عاد يفكروش كيف يخترق نظام تقني، لا، رجعوا يخترقوا العقليات.
0: صح.
2: من خلال خداع نفسي، وهم، تخويف، أرباح زائفة. هذه الإنسان بالذات في المجتمعات البسيطة، إنك تحصل على ربح كبير فجأة بيخليك تعمل أي شيء، فهم يستغلوا هذه الأشياء، العقليات.
0: صح.
2: يستغلوا العقليات علشان يقوموا بعملية الاختراق.
0: صح.
2: التوعية تأتي لكسر هذا الشيء. عندما يستوعب الإنسان البسيط أنه هذه الأشياء عبارة عن أوهام يستغلوا فيها حالتكم المادية أو الاجتماعية أو كذا، هنا بيعمل زي الحاجز، حاجز يوقفه من أنه يقدر يخترق حساباته أو إلى آخره. ثانيا، عملية التوعية تعتبر جدار حماية بشري من خلال إدراك التحايل وإيقافه. عندما تعمل حملة أنت تعمل على توعية الناس كيف يفهم الاحتيال أينه وما يقعش فيه.
0: صحيح.
2: فأنت تعمل له كجدار حماية بشري، زي اللابتوب أو الكمبيوتر عنده جدار الحماية اللي ما يخليش فيروسات يخترقوا واللي كذا. حملة التوعية بالنسبة للعقل البشري هي نفس الجدار هذا الحماية اللي يوقف من الاختراق. تمام. هذا السبب الأول. أن السبب الثاني اللي هو الفضاء العام. الفضاء العام حاليا بفضل التقدم التكنولوجيا أصبح الفضاء العام والفضاء الخاص كيان واحد، ما عاد فيش هذيك المسافة الموجودة بين الدوائر الحكومية والمواطن.
0: صحيح.
2: كان من أول إذا تشتري حاجة تروح للإدارة وتعمل، الآن ممكن من تلفونك.
0: صحيح.
2: تجهز كل حاجة، وخصوصا في الوقت الحاضر في الفترة الأخيرة هذه بدأت التقنيات هذه تظهر في البلاد وبشكل كبير. المعاملات البنكية، الدوائر الحكومية، أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء عملت قربت المسافة، الجدار الزمني أو الفارق بين الفضاء العام والفضاء الخاص تقلص.
0: صح.
2: هذا التقلص جعل حملة التوعية ضرورية جدا، لأنه أنت لما تروح تدخل معلومات بنكية وحسابك ضعيف أو غير مؤمن أنت عرضة للاختراق، وطالما أنت اخترقوا جهازك ممكن يخترقوا البنك لأن أنت مرتبط فيه.
0: صحيح.
2: هذه أيضا من الأسباب. تمام. أي خطأ سلوكي فردي، سواء أنت عندك خطأ دخلت لحساب بنكي أو حساب إداري أو كذا، عندك ضعف في استعمال كلمة السر، ممكن واحد آخر يأخذ كلمة السر الضعيفة حقك ويخترق حسابك ويأثر على بنية اجتماعية واقتصادية كاملة.
0: صحيح.
2: هذه أيضا من الأسباب التي توجب حملات التوعية، على أساس أنه عندما يتم توعية الناس بهذه الأشياء خلاص الإنسان يصبح عنده سلوك عادي كيف يحمي نفسه.
0: صحيح.
2: وطالما حمى نفسه حمى المحيط وحمى البيئة اللي يعيش فيها. أيضا الحملات تعمل هذا سببين. السبب الثالث، الحملات تعمل على سد فجوة الوهم الأمني. الإنسان العادي يميل في طبيعته أكاديميا أو سلوكيا إلى التفاؤل.
0: صحيح.
2: المفرد
0: فعلا.
2: يقول لك أنا بالنسبة لي أنا إنسان، أنا كيان صغير، من بيجي يخترقني؟ خلينا حاجة بسيطة، بس أنت الحاجة البسيطة إذا اخترقوك ممكن يخترقوا حاجة أكبر منك من خلالك. فهذه الحملات تسد هذه الفجوة، تعمل على رفع مستوى إدراك المخاطر بشكل عقلاني ومتوازن حتى يتخلى المجتمع عن العفوية الرقمية، يحسب يعرف كيف يعمل أشياءه بشكل مضبوط، سواء من وضع كلمة مرور زي ما تكلم الدكتور عبد الرحمن، أيوة قال إنه ضروري تكون كلمة المرور صعبة كان في كذا، الآن أصبح في عندك تقنيات الحماية الثنائية، بعمل كلمة مرور صعبة وعمل تأكيد عن طريق رقم تلفوني، هنا صعب تخترق هذه الأشياء.
1: عفوا في بس تداخل بسيط في يعني إضافة إلى ما قالها دكتور عبد الغني، إنه إحنا بنعمل حماية أمنية وعمل حماية تقنية لحساباتنا والاختراقاتنا في موضوع متعلق بنشر أخلاقيات الإعلام، النشر الصارمة لابد من قواعد ولابد من تقوية الضمير في كل ما ننشره وفي كل ما نتعامل به من خلال التقنيات، سواء كنا مهندسين كنا إعلاميين كنا صناع محتوى كنا، فلا بد من تعزيز الثقافة والإيمان بالله من أجل أنه باعتبار أن هذا أمانة وهذا الأمانة لا بد أن تؤدى على أكمل وجه. تفضل.
0: طيب الدكتور عبد الغني المولد، كيف تستطيع العلاقات العامة تبسيط موضوع التقني أو تقني للجمهور برأيكم؟
2: تبسيط الموضوع التقني، عندما نقول تبسيط الموضوع التقني هناك مجموعة من الوسائل يستخدمها رجل العلاقات العامة أو القائم بالحملة في العلاقات العامة من أجل تحول الأشياء من رقمية إلى مجتمعية فتبسطها لهم. منها الاستعارة والمقاييس، ربط المفهوم مع هذه الاستعارة، تعمل على إيش؟ آلية إنك تربط المفهوم التقني بنموذج من الحياة اليومية. مثلا ممكن تعطيله إنه أنت عندك الآن بيت، الدكتور عليم عنده بيت وعامل له قفل واحد، ممكن أي واحد يجي يكسر القفل هذا ودخل يسرقه، لكن لو عملت له 2 أقفال
1: في صعوبة
2: في الإخلاء. فهذه تحاول انه ايش تعمل زي الاستعارة او مقاييس تقيس بها. تمام. السرد القصصي والسيناريوهات، اوكي، استبدال الشروحات التقنية بقصة من الواقع، مثلا فلان ابو فهد او ابو محمد او كذا راح يعمل تحديث للبرنامج، قالوا رابط، دخل الرابط هذا خرب اخترق وخرب عمله كامل وخسر وكذا وكذا. فتحول الاشياء الشروحات التقنيه الى
1: ممارسة.
2: تمام. طيب معانا الثالث من الاساليب اللي نستخدمها في التبسيط، تفكيك وهيكله الرساله. الرساله ضروري نتخلص من المصطلحات النخبويه، يعني تكون لطبقة معينة، لا، احنا نفكك الرسالة ونهيكلها. هذه الرسالة بتكون لمجموعة من الشباب، هذه لمجموعة من المدراء، هذه كل رسالة نفكفكها ونهيكلها ونوضعها مخصصة لفئة معينة، ونستخدم منصة اجتماعية، منصة من منصات التواصل بحسب الجهة المستهدفة في الرسالة هذه.
0: صحيح.
2: الفقرة الرابعة منها أنسنة وتجسيد الأرقام، نخلي الأرقام كإيش، نحولها كبشر، ما نخليهاش يعني لما أجي أتكلم ما أقولش حصل هذا السنة وقع 5 مليون اختراق كثير. لا، استخدم بأسلوب بسيط، كل 11 ثانية يتم اختراق حساب، ويمكن حسابك يكون التالي. هنا بتبسط الرسالة للمستمع على أساس يستوعب إنه في خطر بيوقع عليه، ضروري ينتبه.
0: صحيح.
2: هذه الأشياء المهمة في التبسيط.

0: أعزائنا المستمعين، فاصل لأذان صلاة الظهر ومواصلين معكم. بعد الصلاة خلوكم على الأثير.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان.
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان.
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان.
4: من زمان.
2: حلويات وبيتزا ومعجنات.

0: استعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
1: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.
2: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب
4: واحد
3: نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي
4: والمشاوي. والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فونجو. سبأ فونجو، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى إذاعة دلتا
5: مجانا، ودع فلوس في حسابك من أقرب

0: مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
2: You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to
3: Radio Delta.
2: Oh God.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد ومواصلين معاكم في فقراتنا لهذه الحلقة، حلقة درع رقمي في برنامجكم برنامج الجامعة اليمنية. مواصلين مع الدكتور عبد الغني المولد، أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: إذن دكتور عبد الغني، برأيكم هل نشر المعلومات وحده كافي لتغيير السلوك أم لا؟
1: لا، ليس كافية. لا يترجم الوعي المعرفي، لا يترجم الوعي المعرفي تلقائيا إلى ممارسة فعلية. بمعنى أنا اكتسبت مجموعة من المعلومات، ممكن تكون عندي معرفة ووعي فيها، لكن هل أمارسها كطريقة حياة؟ هذه حاجة ثانية. هذه تسمى في فجوة في علم الاتصال والسلوكيات، فجوة بين المعرفة والسلوك. طيب احنا كيف نستفيد من فكرة الآن المعلومة عندي والمعرفة عندي وأنا واعي فيها، لكن كيف أحولها إلى سلوك أعيش فيه؟ هذا بيتم عن طريق ثلاث حاجات في الحملات التوعية. احنا لما نعمل عملية التوعية ضروري لما ننشر المعلومات إن نخلي المعلومة مش الغرض منها المعرفة، الغرض منها أن تتحول إلى سلوك.
0: صحيح.
1: أما المعرفة موجودة عند الكل، لكن من يطبقها؟
0: صحيح.
1: هذه بقلت لك بتعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسية. واحد، وهم المعرفة والتحيز للتفاؤل.
0: صحيح.
1: يعني أنا أشوف أنه أنا خلاص أنا فاهم وفاهم الموضوع كامل. هذا الفهم للموضوع والإدراك له وفهمه خلاص يخليني أتحيز لنفسي، فأقول أيش؟ أنا فاهم، أنا ما بيخترقوا، ممكن يخترقوا الثواني اللي مش فاهمين، لكن أنا فاهم. فهمت الفكرة كيف؟
0: صحيح.
1: فهذه ضروري إن إحنا نزيل التحيز النفسي هذا. أنت فاهم، بس ضروري تعرف إنه طالما أنت فاهم فأنت حتى أنت نفسك عرضة للاختراق. كيف تحول هذا الفهم إلى سلوك؟ هذا أولا. تمام. ثانيا، معانا غياب كفاءة الذات وفقا لنموذج توازن الحماية. تمام. إذا قدمت للمجتمع معلومات مكثفة عن المخاطر دون تبسيط طريقة الاستخدام، يعني مثلا أنا أدي لك معلومات كثير هذه وهذه، لكن أجعل كيف تمارس الفعل هذا صعب أو مش مبسط أو ثقيل، خلاص الإنسان بيمل وبينتجه الإنكار ولا مبالاة.
0: بيكون الأفضل لهم هنا التفاؤل الذي بيعيشوا.
1: أيوة بيكون بيرجع للفكرة اللي قلت عليها أنت. صحيح. التفاؤل حق الحياة أنه أنا ما مش مقترق. لا، في حاجة ثانية أنه أنا ليش بتحمل حاجة وأكثر من طاقتي.
0: صحيح.
1: أنا دلحين أنا اشتي عمل مثلا معي كلمة سر ومعي نظام الحماية الثاني. طيب أنا لما أجي أقدم لك حملة توعية عن الموضوع هذا وخليها معقدة بالنسبة لك، ما بتلقيش لممارستها.
0: بالضبط.
1: ما احتاجهاش أنا. ليش؟ لأن استثقلها، ما عنديش يعني ما حصلش عليها بسهولة. تمام. هذا اللي بيحولنا للفقرة الثالثة، عبء الجهد السلوكي. الإنسان يميل بطبيعته، بطبيعة تشكلوجيا نفسيا، وإن الإنسان بطبيعته يميل الأشياء البسيطة، ما يحبش تحمل حاجة يعني يشتي الأشياء اللي تاخذ جهد أقل. فعندما نعمل توعية ونشتي نتحول المعرفة هذه إلى سلوك،
0: صح،
1: ضروري نبسط له السلوك. نخلي السلوك بسيط. المعرفة إنه أنا ضروري أعمل رقم سر، مثلا كلمة سر قوية، وضروري أرجع لجدار الحماية الثاني اللي هو عن طريق التلفون، لكن لما أروح أنا أشتي أعمل هذا الشيء أجلس أبحث وأدور وحملته حاجة ثقيل. ليش ما تعطيش مباشرة هذه وهذه ويعطي رابط مع الحملة؟ تعطي رابط بنقرة زر يتحول طوالي للمكان اللي يشتي يصلحه بسرعة وخارج. إذن هنا نجحت الفكرة، هنا أصبحت المعلومة سهولة المعلومة وسهولة الحصول عليها وسهولة تطبيقها.
0: صحيح.
1: أصبحت ممارسة.
0: بالضبط.
1: من هنا تنجح الحملة.
0: جميل. إذن دكتورنا، ما الذي يجعل الحملة التوعية ناجحة؟ غير العناصر اللي ذكرتها؟
1: والله في عدة أشياء تجعل الحملة التوعوية ناجحة. تمام. أولا الرسالة. أنا أي هدف تواصلي في الحياة الغرض منه هو إيصال رسالة.
0: صحيح.
1: حملة التوعية هي رسالة إحنا نشتي نرسلها للمواطن علشان ينتبه لحساباته وما يكونش عرضة للاختراق ولا عرضة للابتزاز ولا عرضة للخسارة. عندما تصيغ الرسالة هذه بلغة التمكين وليس بلغة الترهيب. انتبه كما بيضيعوا حقك، انتبه كما بيضيعوك، انت يحصل نوع من اللامبالاة، لأنه الإنسان يخاف من الأشياء المجهولة، معروف هذه قاعدة نفسية، أن الإنسان الشيء المجهول يعمل له ارتباك، فعندما تخوفه من المجهول بالإضافة إلى الارتباك خلص بيخلق عنده نوع من الإنكار وعدم المبالاة. لا، ما نخليش الرسالة بالتخويف بصيغة تخويفية قوية، نخليها بصيغة تمكين. والله أنت إذا حميت حسابك ممكن يكون عندك قوة وتكون إنسان مسيطر وتكون كذا، هذا يخليه يسعى إلى الحماية أكثر. فمن هنا تكون الحملة تنجح الحملة. هذا واحد. اثنين، اللي يخلي الحملة تنجح تحديد الجمهور وصياغة كل رسالة واختيار القناة المناسبة من أجل إيصالها
0: بما يتناسب.
1: بما يتناسب، أيوة، قلت لك تحديد الجمهور وتحديد الرسالة المناسبة لكل فئة.
0: صحيح.
1: والاختيار القناة المناسبة لكل فئة. جميل. هذه من الأسباب، من الأشياء اللي تخلي حملة توعوية أو أي حملة إنه تنجح، إن الرسالة تتوافق مع الجمهور والقناة المستخدمة تكون متوافقة مع الرسالة.
0: صحيح.
1: طيب. أيضا عندك تقليص الاحتكاك السلوكي. الاستجابة للحملة لا يتطلب مجهود كبير، زي ما قلت أول، عندما تبسط له الأشياء ما يحتاجش إنه يدخل ويبحث ويدور، بضغطة زر بيوصل للأشياء اللي يصلحه، خلاص يتصلح بسرعة. هذه تقلص عليها المجهود، طالما قلص المجهود نجحت العملية.
0: صحيح.
1: تمام. وأهم نقطة، جعل الحملة عمل جماعي وليس عمل فردي. يعني أنا إذا مثلا كشركة ما بكونش أتكفل بالحملة لوحدي، ضروري يكون في ناس من الإطار الأمني ومن البنوك ومن المؤسسات التعليمية، تكون حملة جماعية، لأنه الحملة الفردية في المسائل الاجتماعية هذه تفقد الحملة قيمتها.
0: صحيح.
1: يحس إنه الحملة ضعيفة، الحملة مرتبطة بكيان معين مش مرتبطة بالمجتمع ككل، فتفقد القيمة حقها. لكن لما تكون الحملة عبارة عن مجموعة كيانات على المستوى الأمني، على المستوى البنكي، على المستوى التعليمي، على المستوى الإذاعي، على المستوى التلفزة، هذول كلهم يقوموا بالحملة ويتشاركوا فيها، تمام، بيوعى المواطن بقيمة الحملة وأهميتها.
0: صحيح.
1: ببساطة شديدة جدا، أنت إذا رحتي إلى مكان وشفتي كل الناس ملتمين على حاجة ويدوروها، بتهتمي بها ولا ما بتهتمي؟
0: صحيح.
1: لكن إذا شفتي حاجة واحد مهتم به، شخص واحد لوحده، ما تهتمي، أنا إيش دخلني؟
0: صحيح.
1: فهذه من الأشياء اللي تخلي الحملة تنجح، وهذا أعتقد أنه سبب رئيسي وجوهري في نجاح العملة، عندما تتكاتف الجهود تتكاتف وتعمل على عمل شيء بينجح أكيد.
0: جميل جدا. إذن دكتور، أنا من الذي يعني عرفنا أنه ما الذي يجعل الحملة ناجحة، فبعدها نشتي نعرف كيف يمكن قياس أثر حملة التوعوية. الحملة التوعوية
1: قياس الأثر، إحنا لما ننزل حملة نشتي نعرف هذه الحملة إحنا نزلناها من أجل كذا كذا، من أجل التوعية في المجال الأمن السيبراني.
0: طيب، هل نجحت أم لا؟
1: هل نجحت أم لا؟ في عندك عدة طرق. أولا قياس المخرجات والاتصالات، يعني المؤشرات الرقمية، كم عدد المشاهدين، كم تم التفاعل، كم الروابط المشاركة بينهم، هذه تقيس لك هل الحملة فعلا لقيت صدى ولا ما لقيت صدى. عندما نشوف أن الحملة في عدد مشاهدات كثيرة، في مشاركة للروابط بين الناس كثير، يعني الحملة أدت الغرض منها. تمام. التغطية الإعلامية، المتبني للحملة هذه هل القناة إعلامية ولا قنوات وتلفزية وإعلامية؟ كل ما الحملة أخذت انتشار وتوسع كل ما كانت ناجحة أكثر، لأنه المتبني للحملة بيكونوا أكثر فنجاحها أكيد بيكون أكثر، نقيس الأثر من هذه. تمام. وبعدين معك قياس التغير السلوكي والمواقف. كيف نقيس التغير السلوكي؟ من خلال استطلاعات رأي نقوم بها قبل الحملة وبعد الحملة. احنا نعرف ان الحملة نجحت، ناخذ عينة من المجتمع ونعمل عليهم استطلاع رأي، ايش رأيك بالأمن السبراني هذا وكيف كذا كذا كذا، وتشوف هل بيأدي دور، هل كذا، هل انت واعي، هل كذا. اوكي، عرفنا الرد يأمننا استبيان او كذا، وجمعنا الاستطلاعات الرأي خليها، قمنا بالحملة، بعدين نأخذ عينة جمهور، نفس العينة ممكن يكونوا نفس العينة أو عينة مختلفة، ونشوف هل في تطور ولا ما فيش. إذا في تطور معناته أن الحملة نجحت. إذا نسبة الوعي بالمسألة ما زالت منخفضة معناه أن الحملة فاشلة. فهذه من الأشياء قياس التغير السلوكي. طيب. أيضا معدلات التحويل المباشر، تتبع عدد أنا لما نزله كله، مثلا احمي حسابك بكذا في الحملة هذه ودي له رابط، أشوف كم عدد النقرات اللي استخدمت الرابط هذا.
0: صحيح.
1: فإذا كانت عددها كبير معناته أنه في تفاعل مع الحملة من أجل التغيير،
0: يعني في وعي.
1: في وعي، أيوة. فهذا التركيز على عدد المستهلكين للروابط هذه هو اللي بيحددنا هل في نجاح الحملة ولا ما فيش، نقيس أثر الحملة. تمام. معانا أيضا مؤشرات البلاغات، الناس اللي عندما يستوعبوا أنه في اختراقات في كذا، وأنه أنت من واجبك أنك تبلغ في لما أنت تعطيه بحملة كذا، أنت من واجبك عندما تحاول تعرض للاعتيال ولا كذا ولا أنك تبلغ الجهات المعنية على أساس هي تقدر تأخذ حقك بصفتها جهات أمنية أو كذا. عدد المؤشر أو عدد البلاغات الموجودة عن مواضيع الاحتيال اللي ممكن تحصل أيضا بتحدد لنا أنه قد في عند الناس وعي، وأصبحت الحملة ممارسة مش مجرد شيء تنظير.
0: صح.
1: فمن هنا نقيس الأثر أنه فعلا تحول المجتمع من مسألة معرفة اللي قلنا المعرفة الجامدة اللي تخليه بين قوسين كذا جامد إلى
0: سلوك
1: يوقع، إلى سلوك يوقع من خلال المؤشرات. تمام. قياس الأثر النهائي العائد في المجتمع، انخفض معدلات الضحايا. تمام. هل أصبحت المرونة المجتمعية مقياس مدى دمج الثقافة السبرانية مع الآمنة في السلوك اليومي؟ هل أصبحت هذه السلوكيات تصرف يومي عادي طبيعي جدا ولا لا؟ من هنا نقدر نقيس الأثر.
0: إذن دكتورنا العزيز، نصيحة توجهها إلى الشباب وإلى مستمعين إذا عدلت FM، وبالخصوص مستمعين برنامج الجامعة اليمنية في هذه الحلقة، الحلقة الخاصة بمشروع التخرج لفريق درع رقمي.
1: والله النصيحة اللي أوجهها الموضوع مهم جدا.
0: صحيح.
1: الأمن السبراني هذا موضوع مهم جدا وضروري من عمل وتكاتف فيه. أنا أوجه للشباب أنه الحذر، احذر، لأنه أحيانا في لحظة غفلة أو اعتزاز بالذات أو أنا ذكي زيادة أو كذا.
0: صح.
1: ممكن واحد يضيع عليك كل شيء.
0: فعلا.
1: فحاول أنك تكون رزين في تصرفاتك، في فهمك للأشياء، لا تفكرش نفسك أنك أذكى، لأنك مهما كنت ذكي في أذكى منك.
0: صحيح.
1: مهما كنت ذكي في أذكى منك، فحاول إنك تفهم هذه الأشياء، وحاول إنك تستوعب الأشياء بشكل منطقي وعقلاني، لا تتهور على أساس إنه أنت لا تهور. يعني الشباب معروف، الشباب عنده حماس وكذا، ويشوف نفسه إنه أنا
0: قادر
1: قادر وعادي، ما حد يقدر يضحك عليا. بس ممكن بمكالمة. الآن العالم تطور بشكل خرافي، ممكن بتلفون يتكلمك بتلفون ألو، بس تقول له يسألك أري فلان، تقول ياس خلاص انتهى الحساب حقك.
0: صحيح.
1: بس بياس هذه اللي قلت كلمة ياس، قلت له ياس خلاص يخترق حساباتك ويدخل يشيل كل حاجة. فالوعي مليح، وأنا أتمنى أنه يكون في حملات مثل هذه بشكل موسع، لأن هذه تفيد المجتمع.
0: جميل فعلا. إذا في نهاية هذه الفقرة، شكرا جزيلا للدكتور عبد الغني المولد. وهنا نصل إلى الفكرة التي تقوم عليها حملة درع رقمي، الذي هي المعرفة. طبعا المعرفة مهمة، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتحول إلى سلوك. إذن أعزائنا المستمعين، من خلال ما طرحه ضيوفنا اليوم نستطيع أن نخرج أو أن نخرج بمجموعة من النتائج الأساسية، ألا وهي أن الوعي هو خط الدفاع الأول للمستخدم، وأيضا معظم المخاطر تبدأ من سلوك أو قرار يمكن تجنبه. ثالثا، حماية الحسابات تحتاج إلى ممارسات مستمرة. ورابعا، التحقق أصبح ضرورة مع سرعة انتشار المحتوى. وخامسا، أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة. وسادسا أيضا وأخيرا، أن الحملة والتوعية الفعالة تحتاج إلى تكامل التقنية والإعلام والعلاقات العامة. في ختام هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نوصي بتعزيز التوعية بالأمن السيبراني بين الطلاب والشباب، وأيضا الاستمرارية في تقديم محتوى رقمي مبسط، وأيضا تفعيل وسائل الحماية الأساسية للحسابات، والتحقق من المعلومات قبل مشاركتها، وأيضا تعزيز ثقافة الخصوصية الرقمية، وأخيرا دعم الحملات المشتركة بين التخصصات المختلفة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من درع رقمي، أو من برنامج الجامعة اليمنية في الحلقة المخصصة لمشروع التخرج لمجموعة درع رقمي. كانت الحلقة من إعداد فريق درع رقمي تحت إشراف الأستاذ الدكتور العزيز الدكتور حسن دجرة، والإعلامية ريم المغل. ثم كل الشكر والتقدير للمخرج المتميز عبد الإله المعدني. في النهاية، أعرف الخطر، احمي واحمي بياناتك، فكر قبل أن تضغط أو تشارك، انشر الوعي من حولك. وعي يحميك وسلوك يؤمنك. كانت الحلقة من إعداد فريق درع رقمي تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن دجرة. شكرا لضيوفنا اليوم الدكتور علي الحوري والدكتور عبد الغني المولد، وأيضا كان معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصبري. وشكرا لكم مستمعنا الكرام على الاستماع، وأيضا شكرا للإشراف العام في إذاعة دلتا الأستاذ زيد فاع. كنت وأنا معكم من التقديم أشجان أحمد، دمتم ودام الوطن بألف خير. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
0: هزارين الكيف كيفين.
4: You just found it. Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: today. Welcome to Radio Delta. Oh, God.
1: What's that? Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min kalba.
3: اسمعوا يا اخوانا منى مور منى مور رمضان بطيخه بقى منى مور منشري طب وعهد الله انا لو حد قال لي شري وشي احمر
4: شريت ايه بس يا سلطان ابوك هيركب شريط ليه
3: شريط ايه
4: امال ايه شريط
3: سمعتها شريط ازاي ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني انت
5: انت واد يا عبيط انت هو بيقول لك شريط
4: مثلا
5: بيقول لك شري يعني حبيبي
6: الله اكبر الله اكبر يا عم صار لوقتك جاهزه يا بابا القلب تمام
4: طب وايه يا سلطان واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك
3: واحد صاحبه
4: ما هيكون مين يعني
3: ابوك هيهرب ما واحد صاحبه
4: يهرب ايه ابويا حرامي هيسرق
6: اقعد يا ابني اقعد اقعد
3: حبيبي البيه ابوكوا بيحب انت حبيبي انت الحب انت عمري الراجل اتجنن يا جدعان
6: احترم ابوك شويه
3: الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق
5: طلاق ايه بس يا سلطان
3: اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا انا مقدره التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك
4: ايه ده امي هتطلق
3: تخيل
4: ليه دي ماما دي زي القمر ده انا كنت انتحر يا جدعان هات سلطان الجواب اقراه ولا حد غيري يقراه هات سلطان هاتي جواب
3: انا عايز افهم بس عاجبها في ايه واحده عايزه تهرب مع ابويا راجل مكحكح هتعمل بيه ايه
5: يا سلام يا اخويا اولا ده بابا مش مكحكح
3: نيلي ابوك مكحكح واقرع وفي كل العبر اللي في الدنيا جابكوا نيله فيكم في ايامكم السوده انتوا هتشوفوا ايام خبره بعد كده

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: القطنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
9: وشيش طاووق،
10: خيال.
4: كده جاوعة.
7: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر،

0: المواطن أخت المواطنة. للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: واحد اثنين، جرب الصوت.
4: مياه الكابوس،
3: الصوت مضبوط بس الإعلان
4: خفيف.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: 340 ألف جندي وعامل يخدمون أسطول أمريكا الضخم، يجوبون بمئات السفن والمدمرات والغواصات وحاملات الطائرات بحار الدنيا ومحيطاتها. لولاهم لما كانت بلادهم قوة عظمى. تأزم العالم أم جاع أم ضربته أزمة غذاء، كل ذلك لا يثني الجيش الأمريكي عن إطعام هؤلاء الجنود ما لذ وطاب ومن فئة الخمس نجوم. أكثر من مليون رطل من الأطعمة تستهلكها حاملة الطائرات الواحدة كل أسبوع تقريبا، وأقل من نصف هذه الكمية تصل إلى الغواصات النووية على عمق 500 قدم. لحوم بأنواعها وقائمة طعام مدروسة ومنوعة يحضرها طهات ومتخصصون بالغذاء، مطابخ مجهزة بأدوات عالية التقنية، ومطاعم لا تجدها على البر بسهولة. الطهات مدربون على إعداد ما يصنع سعادة الجنود، يتفننون في تزيين الطبق والفواكه والحلويات. 17,300 وجبة يتم تحضيرها فوق حاملة الطائرات يوميا. يستهلكون 1,600 رطل كل يوم من الدجاج فقط، ويستخدمون 160 جالونا من الحليب، و30 صندوقا كبيرا من الحبوب، و350 رطلا من الخس. لا يخشون نفاد الكميات ما دامت سفن وطائرات الإمداد تجوب البحار لنقل الأطعمة والمشروبات لملء مستودعات ومخازن الأسطول، وتنقل في كل مرة مؤونة تكفي 90 يوما. قيادة الإمداد تظل في حالة استنفار بحثا عن موردين للغذاء عالي الجودة وفق شروط صارمة، ويعيدون حساباتهم كل 3 أشهر عبر نظام يسمى BDFA، يحددون فيه حصة الفرد من الطعام يوميا والتكلفة المتوقعة. كانت آخرها تشير إلى 20 دولارا في اليوم تقريبا، وهو رقم كبير في حساب الطعام الجماعي، ما يعني أن أمريكا تنفق حاليا ما يزيد على 2.5 مليار دولار سنويا لإطعام بحارتها العسكريين فقط. وهذا لا يشمل المناسبات والحفلات التي يتم تنظيمها على متن السفن وفي إجازة الشاطئ، وتتضاعف كميات الطعام وتختلف في المهام القتالية. خدمات الطعام العائم والطهي في المياه المفتوحة تشغل الجيش الأمريكي أكثر من أي شيء آخر تتوقعه، فهم يقولون إن معنويات الجنود تبدأ من طبق الأكل. وتمت من يقول في سره لعلهم على حق، فبعض الجنود في جيوش العالم إن جاعوا باعوا في عالم مصاب بمتلازمة الغذاء من أجل الحرب، والحرب من أجل الغذاء.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب،
5: تليفون 37 24

0: تليفون 777-877-554.
1: هزارين، الكيف كيفين.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة.

0: مع باقات الفورج المتنوعة من سبا فون أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبا فون أصالة وتواصل.
2: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها. وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإبادة.

0: You're listening to Radio Delta.
1: What? Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Dhahak min qalbak.
3: Amil ida kada? انت بقى اللي جاي مقدم على شغل عندي هنا في السنتر.
4: اه يا فندم. انا مسعد. انا عايز اقول اني سعيد جدا اني واقف قدام اسطوره العنايه بالقدمين والاظافر في الوطن العربي.
3: مسعد سيب الطبله وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه سهله؟
4: دي عمليه معقده وصعبه جدا يا فندم.
3: لا يا مسعد، هي شغلانه سهله وسهله جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد. يعني هل انت فنان رجول؟
4: جدا يا فندم.
3: لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان.
4: الله.
3: الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون. وإلا يا مسعد هيبقى ايه الفرق بينك وبين القصافة؟
4: صح يا فندم.
3: طيب قول لي يا مسعد، شايف نفسك تحت رجلين مين كمان 5 سنين؟
4: هيفا.
3: اخس اخس يا مسعد، خزلتني. هيفا هو ده طموحك؟ واحدة مزة جامدة هتضيف لها ايه انت بتوافرك دي والبيرفورم الصيف اللي انت حاطه في الشتاء؟ هتضيف لها ايه؟ بدل ما يبقى طموحك يا مسعد رجلين واحدة مقشفة جربانة كلها كيوتيكال.
4: كل كلمة بتقولها درس.
3: عموما يا مسعد روح لهايدي برا، خليها توقفك محد شغال، اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطه بتاعتك.
4: شاكر جدا يا فندم، وباذن الله اكون عند حسن ظن حضرتك.
3: انا مش مستني منك حاجه اصلا يا مسعد. يلا يلا.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

哎呀嘞！

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: You're listening to Delta.
1: Today's
2: good music.
1: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
1: Music.
4: I love the music.
5: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الثالثة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: مع خدمة هديتي من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: Radio Delta.

0: Delta.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
6: شمي عشان تتأكدي.
7: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه. ولا تنسوا الفحصة والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-864. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
11: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
12: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: on it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث
4: إنك يا جيمس على أبواب الثروة الطائلة، دمك ذهبي وذراعك من ذهب. لا، لن يكون هذا. إن الله الذي وهبني هذا الدم لابد أنه سخرني لأنقذ الأرواح ولا أبتز المحتاجين إليه. سأتبرع ما استطعت إلى ذلك سبيلا دون مقابل. أشعر أنني لا شيء في هذا العالم حين أقف أمام هذا الرجل. جرح الإبرة لم يلتئم في ذراعيه منذ 60 سنة. دمه الذهبي النادر جدا يتبرع به كل أسبوع تقريبا. أكمل 1173 مرة، أنقذ 2.5 مليون طفل كانت فرص حياتهم شبه معدومة أو أنهم كانوا سيعيشون بتلف دماغي. جيمس هاريسون أجرى في 14 من عمره عملية في الصدر، وبعد فترة اكتشف الأطباء أنه يحمل أندر طفرة في تركيبة الدم. ستتغير المعادلة كلها لتلك الأمهات الحوامل اللواتي لديهن فصيلة دم سلبية العامل الرايزيسي، بينما يحمل الأجنة الفصيلة الإيجابية، ما يعني أن دم المرأة الحامل سيهاجم خلايا دم الجنين باعتبارها غريبة وبأنه هجوم ضد جسم الأم فتقتل الطفل أو تتلف دماغه. هاريسون هو واحد من 50 شخصا أو أقل حول العالم الذين لديهم دم ذهبي، لكن دمه يحتوي على مضادات فريدة ساعدت بإنتاج حقنة تسمى أنتي دي لمكافحة هذا المرض الرايزيسي. خضع دمه للدراسة المستفيضة والبحث عن طريقة يقتبسون منها تركيبة مستدامة. معظم الظن الطبي أن المضادات الفريدة في دمه نتجت عن نقل الدم إليه أثناء عملية الصدر وهو صغير، واستمرت بالتشكل إلى هذه الطفرة النادرة. تم إنتاج 3 ملايين حبة دواء من البلازما المستخلصة من دمه، أعطت على مدى 60 عاما الأمل لمن ظنوا أنها استحكمت حلقاتها ولن تخرج. لم ينقطع عن كرسي التبرع أسبوعا، لم يكل ولم يمل، لكن لعمرك عليك حقا. بلغ هاريسون عامه 81. الأطباء قالوا له حان موعد التقاعد. بكى حزنا، ليس على السنين الطويلة من قطار العمر، بل لأنه سيفتقد هذه الابتسامات من أرواح أنقذها بدمه، جعلت لوجوده معنى كما يقول. هو بطل من الدرجة الممتازة بمعايير بلاده والعالم، خجلت موسوعة جينيس من تصنيفه كأكثر الناس تبرعا بالدم، لأن جيمس هاريسون صنع 2.5 مليون حياة ولم يصنع مجرد رقم. الذهبي، صاحب الدم الذهبي.
3: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
1: الآن منيو، راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق، 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية، 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية، كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى، تواصلك كله سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان

0: يا هالكابوس. وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. يا هالكابوس خفيف.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن،

أختي المواطنة. للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta, number one.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: اسمعوا يا اخوانا، منامور منامور رمضان بطيخة بقى منامور منشري. طب وعهد الله انا لو حد قال لي شري وشي احمر.
3: شريط ايه بس يا سلطان؟ ابوك هيركب شريط ليه؟
2: شريط ايه؟ سمعت على شريط ازاي؟ ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني انت؟
4: انت واد يا عبيط انت، هو بيقول لك شريط
3: مثلا ايه؟
4: بيقول لك شري شري يعني حبيبي.
5: الله اكبر الله اكبر يا عم، صلي اختك جاهزه يا بابا القلب تمام.
3: طب وايه يا سلطان؟ واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك.
2: واحد صاحبه؟
3: من هيكون مين يعني؟
2: ابوك هيهرب مع واحد صاحبه؟
3: يهرب ايه؟ ابويا حرامي هيسرق.
5: اقعد يا ابني اقعد يا
2: حبيبي. البيه ابوكوا بيحب، انت حبيبي، انت الحب، انت عمري، الراجل اتجنن يا جدعان.
5: احترم ابوك شويه.
2: الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق؟
4: طلاق ايه بس يا سلطان؟
2: اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير، بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا. انا مقدره التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك.
3: ايه ده امي هتطلق؟
2: تخيل.
3: ليه؟ دي ماما دي زي القمر، ده انا كنت انتحر يا جدعان. هات سلطان الجواب اقراه ولا حد غيري يقراه؟ هات سلطان هات الجواب.
2: انا عايز افهم بس عاجبها في ايه؟ واحده عايزه تهرب مع ابويا راجل مكحكح، هتعمل بيه ايه؟
4: يا سلام يا اخويا، اولا بقى بابا مش مكحكح.
2: نيلي ابوك مكحكح واقرع وفيه كل العبر اللي في الدنيا، جابكم نيله فيكم في ايامكم السوده، ده انتوا هتشوفوا ايام خبره بعد كده.

0: See you soon. Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: شاي الكابوس
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: واحد اثنين جرب الصوت.
10: مياه الكابوس
9: الصوت مضبوط بس الإعلان
10: خفيف.
11: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
4: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
8: شخصيات وأحداث،
9: ثلاثمائة واربعون الف جنديا وعاملا يخدمون اسطول امريكا الضخم، يجوبون بمئات السفن والمدمرات والغواصات وحاملات الطائرات بحار الدنيا ومحيطاتها. لولاهم لما كانت بلادهم قوة عظمى. تأزم العالم أمجاع أم ضربته أزمة غذاء، كل ذلك لا يثني الجيش الأمريكي عن إطعام هؤلاء الجنود ما لذ وطاب، ومن فئة الخمس نجوم. أكثر من مليون رطل من الأطعمة تستهلكها حاملة الطائرات الواحدة كل أسبوع تقريبا، وأقل من نصف هذه الكمية تصل إلى الغواصات النووية على عمق 500 قدم. لحوم بأنواعها وقائمة طعام مدروسة ومنوعة يحضرها طهات ومتخصصون بالغذاء، مطابخ مجهزة بأدوات عالية التقنية، ومطاعم لا تجدها على البر بسهولة. الطهات مدربون على إعداد ما يصنع سعادة الجنود، يتفننون في تزيين الطبق والفواكه والحلويات. 17,300 وجبة يتم تحضيرها فوق حاملة الطائرات يوميا. يستهلكون 1,600 رطل كل يوم من الدجاج فقط، ويستخدمون 160 جالونا من الحليب، و30 صندوقا كبيرا من الحبوب، و350 رطلا من الخس. لا يخشون نفاد الكميات ما دامت سفن وطائرات الإمداد تجوب البحار لنقل الأطعمة والمشروبات لملء مستودعات ومخازن الأسطول. وتنقل في كل مرة مؤونة تكفي 90 يوما. قيادة الإمداد تظل في حالة استنفار بحثا عن موردين للغذاء عالي الجودة وفق شروط صارمة، ويعيدون حساباتهم كل 3 أشهر عبر نظام يسمى BDFA. يحددون فيه حصة الفرد من الطعام يوميا والتكلفة المتوقعة، كانت آخرها تشير إلى $20 في اليوم تقريبا، وهو رقم كبير في حساب الطعام الجماعي، ما يعني أن أمريكا تنفق حاليا ما يزيد على 2.5 مليار دولار سنويا لإطعام بحارتها العسكريين فقط. وهذا لا يشمل المناسبات والحفلات التي يتم تنظيمها على متن السفن وفي إجازة الشاطئ، وتتضاعف كميات الطعام وتختلف في المهام القتالية. خدمات الطعام العائم والطهي في المياه المفتوحة تشغل الجيش الأمريكي أكثر من أي شيء آخر تتوقعه، فهم يقولون إن معنويات الجنود تبدأ من طبق الأكل. وتم من يقول في سره لعلهم على حق، فبعض الجنود في جيوش العالم إن جاعوا باعوا في عالم مصاب بمتلازمة الغذاء من أجل الحرب، والحرب من أجل الغذاء.
8: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصلات.

0: الوقفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين. هزارين
4: الكيف كيفين. وكالة هزارين للجات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
7: ثقة يا مان.
8: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
7: ثقة يا مان.
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
6: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف
3: كده. أنا جاوعة.
4: كباب لحم،
5: كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال.
4: مشاوي رهيبة،
6: نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
8: هزارين الكيف كيفين.
9: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
10: وين عنوانهم؟
9: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

0: الساعة الآن 37 دقيقة. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: دلتا وباس والباقي توت. شهيدا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان لمياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: هزارين الكيف كيفين، وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
7: وين عنوانهم؟
6: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
7: هزارين الكيف كيفين.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: اعمل ايدك كده انت بقى اللي جاي مقدم على شغل عندي هنا في السنتر.
3: يا فندم انا مسعد، انا عايز اقول اني سعيد جدا اني واقف قدام اسطورة العناية بالقدمين والاظافر في الوطن العربي.
2: مسعد سيب الطبلة وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة سهلة؟
3: دي عملية معقدة وصعبة جدا يا فندم.
2: لا يا مسعد، هي شغلانة سهلة وسهلة جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد، يعني هل انت فنان رجول؟
3: جدا يا فندم.
2: لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك

0: مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان.
1: الله.
0: الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون. وإلا يا مسعد هيبقى إيه الفرق بينك وبين القصافة؟
1: صح يا فندم.
0: طيب قول لي يا مسعد، شايف نفسك تحت رجلين مين كمان 5 سنين؟
1: هيفا.
0: اخس اخس يا مسعد، خزلتني. هيفا هو ده طموحك؟ واحدة مزة جامدة هتضيف لها ايه انت بدوافرك دي والبرفوم الصيف اللي انت حاطه في الشتاء؟ هتضيف لها ايه؟ بدل ما يبقى طموحك يا مسعد رجلين واحدة مقشفة جربانة كلها كيوتيكال.
1: كل كلمة بتقولها درس.
0: عموما يا مسعد روح لهايدي برا، خليها توقفك محد شغال، اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطة بتاعتك.
1: شاكر جدا يا فندم، وبإذن الله أكون عند حسن ظن حضرتك.
0: أنا مش مستني منك حاجة أصلا يا مسعد. يلا يلا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: واحد اثنين جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: مع حبي أونيدا ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: إنك يا جيمس على أبواب الثروة الطائلة، دمك ذهبي وذراعك من ذهب. لا، لن يكون هذا. إن الله الذي وهبني هذا الدم لابد أنه سخرني لأنقذ الأرواح ولا أبتز المحتاجين إليه. سأتبرع ما استطعت إلى ذلك سبيلا دون مقابل. أشعر أنني لا شيء في هذا العالم حين أقف أمام هذا الرجل. جرح الإبرة لم يلتئم في ذراعيه منذ 60 سنة. دمه الذهبي النادر جدا يتبرع به كل أسبوع تقريبا. أكمل 1173 مرة، أنقذ 2.5 مليون طفل كانت فرص حياتهم شبه معدومة أو أنهم كانوا سيعيشون بتلف دماغي. جيمس هاريسون أجرى في 14 من عمره عملية في الصدر، وبعد فترة اكتشف الأطباء أنه يحمل أندر طفرة في تركيبة الدم. ستتغير المعادلة كلها لتلك الأمهات الحوامل اللواتي لديهن فصيلة دم سلبية العامل الرايزيسي، بينما يحمل الأجنة الفصيلة الإيجابية، ما يعني أن دم المرأة الحامل سيهاجم خلايا دم الجنين باعتبارها غريبة وبأنه هجوم ضد جسم الأم فتقتل الطفل أو تتلف دماغه. هاريسون هو واحد من 50 شخصا أو أقل حول العالم الذين لديهم دم ذهبي، لكن دمه يحتوي على مضادات فريدة ساعدت بإنتاج حقنة تسمى أنتي دي لمكافحة هذا المرض الرايزيسي. خضع دمه للدراسة المستفيضة والبحث عن طريقة يقتبسون منها تركيبة مستدامة. معظم الظن الطبي أن المضادات الفريدة في دمه نتجت عن نقل الدم إليه أثناء عملية الصدر وهو صغير، واستمرت بالتشكل إلى هذه الطفرة النادرة. تم إنتاج 3 ملايين حبة دواء من البلازما المستخلصة من دمه، أعطت على مدى 60 عاما الأمل لمن ظنوا أنها استحكمت حلقاتها ولن تخرج. لم ينقطع عن كرسي التبرع أسبوعا، لم يكل ولم يمل، لكن لعمرك عليك حقا. بلغ هاريسون عامه 81. الأطباء قالوا له حان موعد التقاعد. بكى حزنا، ليس على السنين الطويلة من قطار العمر، بل لأنه سيفتقد هذه الابتسامات من أرواح أنقذها بدمه، جعلت لوجوده معنى كما يقول. هو بطل من الدرجة الممتازة بمعايير بلاده والعالم. خجلت موسوعة جينيس من تصنيفه كأكثر الناس تبرعا بالدم، لأن جيمس هاريسون صنع 2.5 مليون حياة ولم يصنع مجرد رقم. الذهبي، صاحب الدم الذهبي.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب، وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: هزارين الكيف كيفين.
13: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
14: وين عنوانهم؟
13: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
12: هزارين الكيف كيفين.
15: كل يوم في هوا
16: وانت ماشي كل يوم.
17: أيوة
16: لازم تاخذها كل يوم.
17: ايش هي؟
16: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
18: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
16: شواية وبروس. بروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-4846. شواية بروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: من ربع القرن الكبير التركي بقيادة نجمه الأسطوري هاكان شوكور كانوا ربحوا الويفا كاب في كوبنهاجن في الفاينل أمام أرسنال في مفاجأة كبيرة بركلات ترجيح، وبعدها بثلاثة شهور حققوا سوبر أوروبا أمام العملاق ريال مدريد 2-1 في ملعب الويدو هناك في الإمارة موناكو لدى فريق المونيغاسك. هذا تاريخ القلعة في أوروبا، رقم واحد في بلاده، من الفرق المميزة اللي متعودين بها للسنوات والسنوات في تجارب أوروبية متشابكة متلاحقة متنوعة. يحاول لياو ما يتعداش، يمشي بالكرة رودري في وسط الميدان، هجمة لنادي برشلونة بالحماس متاع الجمهور، بيروح الأرض بيروح التحدي المعروف لدى الأتراك، يقارع جلطة سراي البارسا هنا على ملعب التاريخ علي سميان المؤسس لنادي جلطة سراي. تواجه جلطة سراي والبارسا 10 مرات في البطولات الأوروبية، والتاريخ يتكلم كتالوني، 6 انتصارات لفوز وحيد وثلاثة تعادل بلغة لا غالب ولا مغلوب. برشلونة فليك هي برشلونة الدمار والدمار، 80 هدف في 27 ماتش أوروبي في الشامبيونز منذ قدوم هانسي فليك، وهو أعلى معدل تهديفي في تاريخ دوري الأبطال من 92-93، تاريخ البدايات لمدرب يعمل أكثر من 20 ماتش في فريق. مش ممكن معدل أهداف الأوروبية في الشامبيونز بقيادة فليك بلغت 2.96 في الماتش، رقم كبير. واو، ترجع الكرة لأتراك يلمز، مهم جدا. نتيجة المباراة لجالاتا سراي تكمن في الصمود في أول 20 دقيقة، لأن البارسا هذا الموسم تقريب معدل الأهداف المبكرة 7-8 دقائق يبدأ رابح. ترجع الكرة وسط الميدان، تمشي الكرة من الأطراف والتماس للقلعة، كرة للجالة. هذا هو اللي ياو. الدوري التركي يستقطب النجوم، جالاتا سراي عنده ساني وكوندوغان بناكا في بنك الاحتياط، يمشي كرة حضيري سانشيز وسط الكرة في اليمين، يضغط فليك وبرشلونة والكرة تمشي لتراك بعيدة وسط ميدان، الانطلاقة في النصف، يمشي غوردون صافرات الاستهجان، صافرات محاولة التأثير، صدمة البارسا. ولكن على شكون تحكي؟ برشلونة 5 نجوم على القميص، أكثر من تواجد أوروبي وعالمي، فريق النجوم من أيام بيع صفقة بوشكاش في الصراع التاريخي على الصفقة مع الميرينكي، كسب لاعبين كبار برسا من أيام يوهان كرويف، من بعد جاء دييغو البيبي دي أورو، من بعد جاء روماريو، من بعد جاء الفينومينو رونالدو، من بعد جاء ريفالدو، بعد رونالدينو، بعد ليو ميسي، والآن هو عهد لامين يامال. تمشي الكرة لياو، لياو ورا من اليسار عن طريق التركي المالي، المالي تحت الكرة. البرسا مرشح ولكن الأتراك صعب، وجالاتا سراي في أرضه ما هو سهل. في آخر 6 ماتشات أوروبية ربحوا 4، تعادلوا مرة وخسروا كان مرة. يمشي بيدري، بيدري يثبت أننا الأقوى، يمشي بالكرة بيدري، حط الكرة رودري، أكبر صفقة هذا الموسم رودري اللي يعطي في حضوره التوازن الدفاعي للكتيبة الكتالونية. البارسا في الأتاك عن طريق كوبارسي، كوبارسي بدل استحواذ هذا منتظر، فريق التركي بشي يعطيهم الكرة ويلعب على المرتدة، يمشي كرة رودري، رودري عن طريق بيدري. بيدري خارج كرة طولية، الهدف الأول اقترب، 1-0 مش ممكن يتصدر حارس. أوفسايد، تسلل على هجمة الكتالونية الأولى، هذا معدلهم. يسخنوا مع دقيقة الأولى، في دقيقة 5 يهدوا، في دقيقة 7 يشوتوا، في دقيقة 8 يفوتوا، في دقيقة 10 يعنقوا بعضهم، في ربع ساعة يسجلوا الثاني وباي باي اللي بعده. ترجع كورة للفريق التركي. سانشيز الكولومبي يمشي دول كولومبيا، وراتويلا محاولة الوصول خطيرة، الكرة يخرج الحارس، يخرج غارثيا، لعب الكرة كانسيلو. توا باش يبدا تقييم العمل الدفاعي لفليك في محاولة سلاح ما فات، واللي ديما قلت كان السبب في عدم الفوز برابط الأبطال. علاش؟ لأنه منافسين الكواليتي باش تتغير. الآن سقط السعودي، هذه لسلتا فيغو ولا ديبورتيفو ولا بيس. اليوم اختبار أمام هجوم قوي في هوسيمان ولياو، ويدخل لك ساني. المرة الجاي باريس سان جيرمان في قلب البارك، هذه اختبارات الحقيقة. وبعدها أو قبلها بعدها بعد البارك سيكون ريال مدريد والكلاسيكو، وبالتالي هذه الاختبارات القادمة هي امتحانات بحق لبرشلونة. صلح في الدفاع ولا لا؟ ترجع الكرة كانسيلو يدخل الوسط، تمشي كرة جيرال مارتين في الأكس. مارتين 8 دقائق لعب في الشوط الأول هنا في استاد علي السميان، 0 كبير الأتراك أمام برشلونة التاريخ. اليوم يغيب رافينيا، وغيابه يوجل الهدف 22 بقميص البلاوغرانا في الشامبيونز ليج. ريفالدو عنده 22، رافينيا 21، ونيمار 21، ولكن هو رقم مؤجل لرابع أحسن هداف في تاريخ البارسا أوروبيا في الشامبيونز. هذا ماريو جونيور، هذا الكابوني لمينا، عمل تصريح ناري، قال ما نعرفش لمين يامال، من هو؟ من هو لمين؟ شكونه يامال؟ ما نعرفوش، أنا نعرف ساني، هاك مش تعرف اليوم شكون لمين يامال، أنا متأكد. ترجع الكرة في الوسط، التراند ولا موضة في العالم، يحط راسه يمس خشمه ويقول أي كلمة باش الناس تحكي عليه، بالسوء بالخير المهم احكيوا عليا. لمن أثر حديث العالم في تصريحه على يامال ولد 19، وللآن يرجع يلعب بالقميص 10. قلت فيما مضى في مباراة سابقة لبرشلونة تعليقيا، قلت أنه لامين الآن، قالوا هاتوا كان رقم 10، هات النمر 10 لأني جدير به، لأن الآن في قيمة الكبار اللي مروا في تاريخ برشلونة بالدياس. ترجع الكرة عن طريق لامين يامال، لامين المرشح للبالونتور وقد يكون الفاز بكرة الذهب. ترجع الكرة وسط ميدان، فما هاري كين ما عنده

0: نسرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: يسد لبرشلونة يطمن أنصار وعشاقه أنه آخر أربع مرات ضد الإسبان في استاد هذا جالاتا سراي خسر فيهم ثلاثة من برشلونة، فيهم ثلاثة من برشلونة. برجع الكرة، كان 2002 في مارس 1-0، سبتمبر 2002 2-0، ومارس 22-2-1. يعني في ثلاثة مرات البرسا فاز هنا وسجل خمسة وقبل جول واحد. أوسيمان النصر النيجيري، ترجع الكرة بيسر الأتراك، جريتا بتاع الأتراك قد ساعدهم في الصمود أطول فترة ممكنة في الماتش. يمشي الكرة على طريق جوردون، يلعب جوردون والمساندة في الهجوم، يمشي جوردون يستنى مجاه حد، يلعب الكرة جهلير بيدري يرجع الكرة عن طريق كانسيلو عرضية خطيرة، يدخل الدفاع الأولى، الهربة الثانية، سانشيز بهدوء والكرة للحمراء والصفرة للأتراك وكرة للقلعة غالاتاساراي. 0-0، 16 درجة طقس، أكثر من 50,000 من مجانين القلعة التركية الكالة. يمشي كرة طويلة، البحث عن أوسيمان، صراع وسط الميدان، جوردون ما يعديش، كرة ثانية تمشي رودري وفي خطأ وفاول بصفرة القاضي الإيطالي ماركو غويدا. خطأ كان واضح في وسط الميدان، هذا توريرا، ترجع الكرة لمين يامال، لمين أول انطلاق، يشوط لمين وبعيدة من يامال، أول كرة من الجناح الطاير. لمين مع لمينا حاطك في مخه، شوف لمين قالوا استنى شوية، استنى تشوف شو نعمل، تشوف شو نعمل لكم، شوف يتقدم جاه لمينا. فما مشكلة شخصية، قولوا لي ما عنديش الخلفية انه الامين يكره لمينا. ترجع الكرة وسط الميدان، الكرة طويلة، سانشيز في وسط الملعب، ترجع الكرة، الكابيتانو ليو بيدري يلعب الكرة وسط الميدان، فيرمين يعمل مراوغة، تمشي كرة كانسيلو، البرسا في انتظار الفرصة السانحة، وصلت الكرة على طريق رودري صفقة الموسم، والكرة تمشي من يمال، يحط الكرة عن طريق إريك غارثيا. ما نشكش لحظة أن البرسا يسجل في إسطنبول، عطفا على الأرقام والرصيد الهجومي الأقوى في أوروبا لبرشلونة هذا العام. كرة تمشي من لمين، يتقدم يامال، يحط الكرة يامال، أسيست وطويلة الكرة السهلة للحارس الشكير. قلت رصيد هجومي رهيب جدا بالمقارنات وللمقاربة، 34 هدف برشلونة هذا الموسم، الريال مسجل 19، برايتون مفاجأة البريمير ليج عنده 18، نيراتسوري دالينتر في السيريا 18، واتلتيكو مدريد شريكهم في الليغا 18. يعني بحسبة أولى الريال واتلتيكو 37 والبرسا 31، وإذا بدلنا الدوريات إنتر مع الريال 37 ووحده البرسا 34، هذه بلغة أهداف الدوري. هو معاهم الخمسة متاع فينورد، اختلط الحابل بالنابل واختلطت الأهداف بالأهداف وبقيت ذات الأهداف. الشامبيونز الرصيد الأغلى لعشاق برشلونة لا يملون من ليغا ليقولوا للمدريدية نحن نمبر وان في بلادنا، ولكن يريدونها الشامبيونز، يريدونها الأذنين، يريدون رابط الأبطال الغايبة من 11 عام. يا رودري تمشي كرة، رودريغاو وصلت الكرة من اليسار، يلعب الكرة لبرشلونة عن طريق 17، يمشي جوردون لبيدري، 15 في الشوط الأول، هنا في حضرة سميان وفي ظهور البرسا مع غالاتاساراي ما زالت بلاش. تمشي كرة عن طريق لامين يامال، رودري، إيريك غارثيا حط الكرة، بيدري

والحصار المتواصل يمشي بالكرة جوردون. كل دقيقة تمر تزيد تشجع التركي لأنه الآن هاجسهم دفاع لازم يقبلوش من بعد تجيهم فرص للكونتر اتاك لكن الآن هو تفكيرهم دفاعي. ضربت في الحكم ترجع من الحكم مس الحكم اخذها بيدري جات الكرة عن طريق كانسيلو الآن جاء جوردون جوردون الماكبايس فيصل جيمس بارك بعيدة بعيدة الكرة على إيريك غارسيا وستعود إلى الحارس شاكير حارس الأتراك.

ترجع كرة وسط الملعب 66% الاستحواذ برشلوني نو فاول وصل جوردون جوردون خطيرة ويشوط الكرة والحارس يتعملق شاكير يتعملق شاكير ويمنع الواحد صفر لبرشلونة ترجع كرة وسيمان ولكن في التسلل مدافع بشكل جيد ترجع الكرة للفريق الكتالوني هذا هو سيمان أوسيمان سجل 7 أهداف في 10 مباريات بكأس الأذنين وفي رصيد النصر النيجيري 13 هدف من 17 لقاء أوروبي في المجمل أهدافه في الشامبيونز 7 يعني في جالاتا سراي هذا يعني أنه هو هداف الثالث في تاريخ القلعة التركية يسبقه أسطورة الأساطير شكور 27 والثاني هو ميتينو تاي جاب 16 جول تمشي الكرة وسط الميدان ينطلق برشلونة بحثا عن الهدف بعد أن أكد الهوية الهجومية التي استعادها بعد غياب السنوات وبعد السنوات انعشاف ترجع الكرة لبداية السنوات السمان والغث يصبح الآن سمين والبرسا يعود من أجل تسيد أوروبا 19-20 سنة 4-5 ملعبية دوروا في العمر هذا يعني لو أحيانا الله إن شاء الله بالخير 10 سنوات بنفس الأسماء بنفس الجيل والتسديدة والفرصة والكرة تضيع ضربة مرمى للشاكير البرسا يسيطر منتظر يستحوذ كان منتظر ما هو ممتاز الآن للتركي أنه صامد بابا تركي ترجع الكرة في الدقيقة 18 في الشوط الأول هنا علي السميان في قلعة إسطنبول قلعة التاريخ هنا في حضرة البوسفور ما زال البياض يسود بانتظار الأهداف ولا وصول لمرمى كارثيا بالنسبة للقلعة ترجع الكرة هنا التعادل بالنسبة اليوم يفرح إذا ينتصر وكل 5 مليون دولار يمكن تتوزع على اللاعبين الكرة من بيدري بامتياز يمشي بيدري بيدري في الوسط يبعد الكرة يضرب الكرة طولية وصلت لمين هربت من الدفاع جاء لمين أمام السنغالي تمشي بالكرة وحدة سقط يمال ولم يسقط برشلونة تعثر لمين ولكن ما زال البارسا في الميدان ترجع الكرة لجالاتا سراي لياو لياو ممتازة يمشي الكرة للقلعة والتماس للكعلة صوت جيد منتظر فريق يحاول يدافع ويحاول ينقص من خطورة المنافس الأقوى على الورق وحتى في الميدان في بداية الماتش لحد الآن النتيجة هي اللي تعتبر وتحتسب إيجابية للسرايا بينما هناك كرة من جوردون جوردون عدى واحد ولكن يدخل الدفاع يدخل الدفاع التركي وحده سيمان معزول يلزم يتقدم شوية للياو كان مساله وكان مساله الكرة يخرج راس لياو واعتبر واحد بلاش في الصبورة ترجع الكرة عن طريق كانسيلو كانسيلو للبارسا رودريغو 20 دقيقة في المباراة 0-0 رودري يلعب لبيدري ما نشوفوش برشلونيين يلعبوا الكرة الدولية يهرب داني أولمو برافو الدفاع من سانشيز البرسا يلعب برشا باسات في اللاكس في محور دفاع الأتراك يلعبوا برشا على العمق ترجع الكرة كوبارسي جيرار مارتين جيرار يطلبها رودريغو يلقاها رودري لمسة واحدة كوبارسي يمشي الكرة كارثيا هو في خطأ لصالح قلعة السرايا فريق التركي الأكثر تتويج والنادي الوحيد من تركيا أرباح الكؤوس الأوروبية في سجله الويفا كاب والسوبر كاب البرسا في الحديث عن تاريخ لا ينتهي 5 شامبيونز ليج أكثر من كاس مدن ومعارض في الخمسينات والستينات ربح الوينرز كاب نذكروها كانت في 89 أظن على مانشستر أو لا عاد 89 على مانشستر ترجع كرة ملعوبة طويلة ربح أكثر من وينرز كاب
بطل العالم الأندية بحلنت الكونتيونتال كل الألقاب الممكنة في الانتظار. هذا رودري، الرودري يلعب الكرة طويلة من مارتين، ترجع الكرة للفريق التركي، مازال حي موجود في المباراة، صامد يلعب في حدود إمكانياته أمام الخصم الأقوى. الآن هما زوز فرق الآن يضرب بشكل مميز جدا مع بداية الموسم، المان سيتي في إنجلترا وبرشلونة هنا مع فليك في الليغا وفي أوروبا. ترجع الكرة سانشيز، يلعب الكرة إلى جاكوبس، هذا هو السنغالي أسد التيرانجا، جات الكرة في اليسار واسمه إيرين المالي. المالي يرجع الكرة جاكوبس، وصلت الكرة مرة ثانية سانشيز، سانشيز للفرقة التركية إلى الحارس شاكير ويلا، وصل ميدان إلى التماس. الأمطار تتهاطل، الصورة على أوكان بوروك تفيد هذا. انتصب توقيت الشوط الأول هنا في علي السميان وسكور 7-7. كل دقيقة تعطي ثقة للقلع وإمكانية المباغتة بانطلاقات أوسيمان وخاصة لياو. حاول لياو بين اثنين، التماس لمن؟ المساعد متردد وفي الأخير وصل القرار، هي لياو البرتغالي. هذا هو فيرمين، عمل لقطة ودارت فيديو هدف سجله، هو المتبع فيه اللاعب. ترجع الكرة للفريق التركي، دائما تاريخيا مباريات البارسا في جلالة السراي كانت صعبة الميراث، كان يفوز ولكن كان بالحد الأدنى 2-1 1-0 مو سهل. جلالة السراي يعوض وكم نقص الفني بالحماس بالجرينت اللي عندهم. ترجع كرة تركية بقدم سنغالية، جاكوبس طويلة بالراس، ترجع الأولى ياخذ فيرمين الثانية، فيرمين كرة ناقصة ترجع له فيرمين، وينو اليسار ما خرجش بعيد جوردون، والكرة تمشي رودري، رودريجو حط الكرة كوبارسي، كوبارسي يلعب كرة طويلة لحد الآن ما شفناش، يمين يمشي يمال، وصلت الكرة لمين يمال، والهدف الأول يضيع. وقت اللي تشوفه تشوفه في الصح، يسجل يباسي، شوف الكرة لداني أولمو من لمين يمال، والفرصة الأقرب لهذا الشباك من قبل الفرقة الكتالونية، لمين على رأس أولمو وأولمو برا. محاولات الأفضل لبرشلونة، الكرات الأقرب للبرسا، الأخطر للبلاوغرانا، ولكن من سيهز الشباك، أوسيمان أو يامال؟ ترجع الكرة كانسيلو، كانسيلو يعدي، كانسيلو يهرب، كانسيلو يمشي، التركي يرجع وسانشيز يغطي، هو الكرة إلى التماس من الجانب، تماس لفريق برشلونة. كانسيلو، بيدري، كانسيلو، المرات القليلة لم تكن الأولى في 25 دقيقة مازال البارسا ما سجلش بين الليغا والشامبيونز. ترجع الكرة وسط ميدان، ملعوبة بالانطلاق عن طريق إيريك، إيريك يلعب الكرة لبيدري، بيدري وصلت لكانسيلو، كانسيلو أوصلها لجوردون، كرة من جوردون، جوردون يحاول، جوردون، جوردون يلعب الكرة، كانسيلو مش الشوت والحارس يتصدى، ما زالت الإمكانية، كرة ثانية من لمين، يامال يحطها لمين، يامال يضرب كرة والدفاع موجود، متواجد الفريق التركي دفاعيا، يمشي سيمان في عكس الهجمة، والتماس، تماس للنيجيري من أكبر الأسماء النيجيرية في التاريخ أوسيمان، ولكن كباراتهم اللي محضرش على أديمولا في الثمانينات، اللي محضرش على تسعينيات القرن الماضي، الأساطير النيجيرية اللي على حق هو موكاشي، مونيكي، جورج فينيدي، نوان كوكان وآياكس والإنتر، وبعد كمل في الإبسويتش تاون مع فريق الإبسويتش، ثم كان عنا الأسطورة جي جي أوكوشا في الوسط، ساندي أوليزي، ما التركيبة لتلك النيجيريا، ماذا أحدث في تاريخ الكرة ذاك الفريق؟ تذكرون كأس العالم 94 في أمريكا، المنتخب النيجيري لولا هدف روبرتو باتشو
لكان فريق افريقي في فينال الورد كاب. عملوا ماتش تاريخي وقت مع الارجنتين وعملوا ماتش كبير مع الطليان وتقدموا لدقيقة 90 لما حانت ساعة الرحيل بهدف باتشي. ترجع الكرة لساعة التقدم الآن عن طريق برشلونة. كرة مرابة طويلة لعمة فما شيء. وترجع الكرة للشاكير. ترجع للكالع. 26 في الشوط الأول. 0-0. جالاتاسراي يحسب له الصمود والانضباط التكتيكي والتصدي الدفاعي للهجوم الأشرس فيك يا كرة أوروبا. ستة صفر المحاولات، 2-0 الكرات على المرمى. أهم صفر هو عدم قبول أهداف. والآن الكونتر أتاك والحارس كارثيا يلعب بالنار، يخرج سلامات في الأولى، يعاد الكرة مرة ثانية. الرودري ما تخافش عليه، يخرج كرة بمهارة من وحش والكرة تمشي عن طريق جوردون. جوردون يمشي باليسار، اجري يا جوردون، اجري يا جوردون، اركض يا جوردون، اهرب يا جوردون. ما فما شيء يقول الحكم الإيطالي. إذا فما حاجة الفار يصلح، ولكن ما فما شيء. سانشيز الكولومبي القوي، فما مساحات. علاش قلت الوقت مع فريق تركيا؟ الوقت مع الأتراك. والكرة يمشي لياو، يعدي بيه، يمشي لياو، خطيرة الكرة، الضربة الأولى للأتراك، يشوط الكرة والهدف الأول. 1-0 للجالاتاساراي، 1-0 لقلعة الأتراك. مش ممكن نجنوا في علي السميان. يا غدار يا تركي يا غدار، تشكرات فندوم. 1-0 من الأفندي الروسي باتراكوف أليكسي. أول هجمة، أول كرة، قلت لكم الوقت مع جالاتاسراي. الصمود الدفاعي والضربة بالكونتر أتاك. 1-0 لكبير الأتراك. 1-0. شوف الكرة أول مرة مشى هنا، فما يا جوردن، ما فما شيء يقول الفار. تمشي الصورة للمرتدة، هنا صراع الرجال، فمسك من الجانبين. اتقوى التركي، حكم ما يشوف شيء. الفار يقول له كمل، تمشي وتكمل، هيا تستكمل. شوف الصورة بدأت عن طريق الوسط، يمشي باتراكوف هو اللي بداها، لياو يكملها، ثم باتراكوف يستكملها. 1-0 من الدب الروسي. وكرة ضربت في المدافع المحوري، هل هو مارتين أم كوبارسي؟ هذه الضربة ضربت الكرة في كانسيلو. إنجول 1 جالاتاسراي، 0 برشلونة. هدف للتاريخ من قلعة السرايا. إنها تمر ومرت بالمرارة يا غارثيا. باستحل اللعبة والأهداف في جولتين من الشامبيونز باتراكوف الروسي. 1-0 من القيصر أليكسي. هذه هي وقت اللي حكيت وتحدثت عن الاختبارات الحقيقية للدفاع تبدأ اليوم، وقلت بنوع من التوعية ولفت النظر. أنا لعبت مع ديبورتيف ولا فيز والسلتا فيجو، وما همش هذم اللي خوفوا، ما همش هذم اللي قدروا يتعبوا برشلونة. الآن جالاتاسراي تكتيكيا يا بوروك، المباراة اللي هي اصبر في الدفاع، ما غلطش في الدفاع، ثم استنى معاه الوقت ولعب على المرتدات وجاب أغلى الأهداف. 1-0 أليكسي باتراكوف، هدف في وقته باش يحل الماتش. الفريق التركي عنده مجال استثمار الفراغات والكونتر أتاك، ولأن البرسا ما عندوش خيار. البرسا من المرات الأولى في هذا الموسم اللي فليك هو اللي يقبل الجول الأولاني. أنا أنتظر ردة فعل، وأنتظر كيف ستكون ردة الفعل من الفريق الإسباني. هذا مكانها، هنا إطارها. هذا علي السميان في دقيقة 30. برشلونة تريد العودة بسرعة بهدف في مرمى شاكير. الكرة من لامين يامال. نصف ساعة لعب في الشوط الأول. 1-0 جالاتاسراي. يمشي بكرة ثابتة برشلونة، تلعب براسية الدفاع. ترجع الكرة وسط الميدان، يمشي كانسيلو. كانسيلو حط الكرة للكابيتانو بيدري، يمشي الكرة لغارثيا. الحارس إلى متوسط الميدان، يلعب برشا توازن، الخطوط قريبة، الدفاع متقدم، تسلل الخطة معتمدة.
تركيز كبير من جالاتا سراي، تقريب ماتش بدون أخطاء لحد الآن على مستوى التمركز، على المستوى التكتيكي، على مستوى الحضور البدني. بوروك المدرب الكوتش يتحدث مع كانسيلو، يقول له ما فيهاش فاول. 5 مليون دولار باش تتوزع على اللاعبين او ماذا يا جالاتا سراي؟ هي مداخيل المباراة بين التذاكر وبيع مستلزمات النادي هنا في الملعب. ترجع كرة وسط الميدان، يمشي بالكرة رودري في وسط الميدان، كوبارسي يلعب الكرة، كوبارسي إلى رودري، استقبال. المباراة تزداد صعوبة لأن المنافس ازداد ثقة، والبرسا ما فماش حلول كبيرة على مستوى النصف ساعة الأولى. لقى صعوبة اليوم أمام الفريق التركي المنضبط تكتيكيا بشكل عالي على الأقل في أول ثلث من زمن اللقاء. الكرة ترجع كوبارسي، كوبارسي بالرأس ياخذها، شوف التمركز ممتاز، قاري كل شيء ويلعب الضربة الثانية، يمشي سيمان كنترول حتى قدامه، ولكن يرجع يغطي جيرال مارتين، يرجع جيرال مارتين إلى كوبارسي. المباراة تزداد إثارة الآن وقوة. السؤال الذي يخامر الجميع، هل يسقط برشلونة السقوط الأول في الموسم أم أن لقدرات الكتالوني ومجال واسع للعودة هنا أمام الصعب جالاتا سراي؟ كانسيلو، بيدري في الوسط، ممتاز من بيدري لامين وحده. شو لامين؟ قالوا العمق يا حبيبي، راك بيدري، راك قائد برشلونة، راك بطل عالم. شوف الضربة الآن في العمق، مشكل يعاني غارسيا أمام لياو، والركنية للحمرة والصفرة، الركنية للأتراك لجالاتا سراي. بوروكس حطت لها، يلعب برشا ذكاء، يلعب على عدم التمركز السريع في دفاع برشلونة ويضرب الكرات في العمق، البحث المتواصل على لياو والنيجيري أوسيمان. إذن 1-0 تحلى المباراة. الكرة من لياو، الخطر الأول على الدفاع الكتالوني لأنه أوسيمان في نيسير لعب ينهي الهجمة في المرمى، ولكن يصنع لهم في الفرق في الهجوم التركي هو لياو. والقادم من الخلف باتراكوف، هذا هو الهداف، هدف المباراة، يمشي باتراكوف، يطلب الرأس خطيرة، والثاني، الهدف الثاني لجالاتا سراي. مش معقول. 2-0 تركيا تتقدم في علي السميان، لا يصدقون الحدث بالتاريخ، إنه حدث استثنائي لقلعة السراي. 32 سنة بعد ما فازوا على البرسا، و13 عام من آخر انتصار على إسبانيا أمام كبيرهم الآخر الريال، يتقدمون بالثاني 2-0. نعم، من كرة ثابتة اليوم يبدأ تحديدا اختبار الدفاع البرشلوني، قلتها وهذه النتيجة. مش ممكن بالرأس يلعب أوسيمان وشكله أون جول، هل هو مرة أخرى كانسيلو؟ مش ممكن يا كانسيلو، يا حظك يا كانسيلو، لا هو جيرال مارتين، هو جيرال مارتين. التركي لا يصدق، التركي لا يصدق، ماذا يحدث من هدية السماء وماذا يكتب على أرض تركيا واسطنبول وعلي السميان؟ 2-0، لكن هناك تثبت من إمكانية أوفسايد. هل ينقذ الفار برشلونة؟ بيدري يغرق في مضيق البوسفور.

0: يلغى الهدف أو يعتمد الهدف. البارسا مش حلو يا تريكا. قرار مهم جدا. ثواني مهمة. 1-0 تفرق على 2-0. ننتظر القرار. شك كبير في الهدف. أوسيمان يحب يمر، يعرف أن هذه الفترة التي طالت من فراغ برشلونة لن تدول، تدوم وتطول أكثر. أول مرة فليك غاضب في هذا الموسم. بوروك يريد كتابة التاريخ لاعبا ومدربا. اليوم كان حاضر في انتصار 94. الفريق اللي كان يدربه يوهان كرويف الرباعية تاع 91 92 93 94 في الليغا، الرباعية المتتالية. هنا الانتظار. الشك كبير والقرار الآن. أوفسايد أوفسايد أوفسايد أوفسايد. التسلل التسلل ينقذ برشلونة. إشارة بيدري كانت واضحة. خرجنا من مضيق البوسفور بصعوبة في هذه اللقطة. نو جول. تسلل على الفريق التركي. ترجع المباراة وتبقى في 1-0. تفرق برشا، ولكن الفريق التركي عنيد، يقاتل هنا في استادو في عالي السميان. شو التكتيكي ينتصر فيه كان بوروك على الكبير هانس فليك. فماش كلام. برشا الكرة. إذا نحكي تكتيكيا من غير انتزاع، حتى لو كانت 1-0 لبرشلونة، تكتيكيا التركي متفوق وخطيرة وخذوا الثقة. وعثمان والثاني. ما زالت الإمكانية لياو. الدفاع يعاني والكرة من لياو. وصلت الكرة والضربة الأخرى ويتصدى الإسباني غارثيا. روعة المباراة. أداء قوي واختلف بعد الهدف بالنسبة للقلعة، لقلعة السراي. شوف حتى البلوك طلع الفوق، الضغط صار عالي وشرس، وفريق غالاتاسراي يعمل في الشوط أكثر من رائع. شوف كيفاش بدأ يدافع، كان مطيح البلوك. بعد الهدف بدأ يجريسي ويضغط فريق برشلونة القدام في مناطقهم. درجة الكرة لمسة بنية لامين يامال. حاول بين اثنين، الثالث قدامه، شالوا الكرة. تمشي كرة خطيرة للفريق التركي عن طريق النجم البرتغالي. يلعب الكرة لياو، يقلب الكرة عرضية في القائم الأول والسهلة للحارس. البارسا إذا ما يرجعش الآن يلزم أهم شيء ما يقبلش الثاني، لأنه هي فترة هيجان الأعصار التركي الآن في ملعب السميان. أرجع الكرة في صالح جوردو. عرفش قناعكم برشا جوردون ولا البرشلونيين. ترجع الكرة رودري جوردون. رودري بطيء التحضير من الفريق الإسباني، هذا ما لاحظ. ثم شوية بطء في التحضير، ما يعطي المجال للفريق التركي في عادة الانتشار. الكرة ممتازة والدفاع ممتاز. وعصام شاسي للكورنر والرد الأول لبرشلونة بخير.
1: 1-2 جرب الصوت.
2: مياه الكابوس.
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
2: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
5: شخصيات وأحداث
6: ثلاثمائة وأربعون ألف جندي وعاملا يخدمون أسطول أمريكا الضخم، يجوبون بمئات السفن والمدمرات والغواصات وحاملات الطائرات بحار الدنيا ومحيطاتها. لولاهم لما كانت بلادهم قوة عظمى. تأزم العالم أمجاع أم ضربته أزمة غذاء، كل ذلك لا يثني الجيش الأمريكي عن إطعام هؤلاء الجنود ما لذ وطاب، ومن فئة الخمس نجوم. أكثر من مليون رطل من الأطعمة تستهلكها حاملة الطائرات الواحدة كل أسبوع تقريبا، وأقل من نصف هذه الكمية تصل إلى الغواصات النووية على عمق 500 قدم. لحوم بأنواعها وقائمة طعام مدروسة ومنوعة يحضرها طهات ومتخصصون بالغذاء، مطابخ مجهزة بأدوات عالية التقنية، ومطاعم لا تجدها على البر بسهولة. الطهاة مدربون على إعداد ما يصنع سعادة الجنود، يتفننون في تزيين الطبق والفواكه والحلويات. 17,300 وجبة يتم تحضيرها فوق حاملة الطائرات يوميا. يستهلكون 1,600 رطل كل يوم من الدجاج فقط، ويستخدمون 160 جالونا من الحليب، و30 صندوقا كبيرا من الحبوب، و350 رطلا من الخس. لا يخشون نفاد الكميات ما دامت سفن وطائرات الإمداد تجوب البحار لنقل الأطعمة والمشروبات لملء مستودعات ومخازن الأسطول، وتنقل في كل مرة مؤونة تكفي 90 يوما. قيادة الإمداد تظل في حالة استنفار بحثا عن موردين للغذاء عالي الجودة وفق شروط صارمة، ويعيدون حساباتهم كل 3 أشهر عبر نظام يسمى BDFA، يحددون فيه حصة الفرد من الطعام يوميا والتكلفة المتوقعة. كانت آخرها تشير إلى $20 في اليوم تقريبا، وهو رقم كبير في حساب الطعام الجماعي، ما يعني أن أمريكا تنفق حاليا ما يزيد على 2.5 مليار دولار سنويا لإطعام بحارتها العسكريين فقط. وهذا لا يشمل المناسبات والحفلات التي يتم تنظيمها على متن السفن وفي إجازة الشاطئ، وتتضاعف كميات الطعام وتختلف في المهام القتالية. خدمات الطعام العائم والطهي في المياه المفتوحة تشغل الجيش الأمريكي أكثر من أي شيء آخر تتوقعه، فهم يقولون إن معنويات الجنود تبدأ من طبق الأكل. وتم من يقول في سره لعلهم على حق، فبعض الجنود في جيوش العالم إن جاعوا باعوا في عالم مصاب بمتلازمة الغذاء من أجل الحرب، والحرب من أجل الغذاء.
5: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: من جانب جلطة السراي هذا نجم ملون، صدر ثلاثة أربع كرات. شوف الكرة متاع أولمو تظهر سهلة ولكن هي صعيبة. الركنية آخر فرصة، المجال متاح، الثاني ممكن. البارسا يلعب عن طريق لامين، يمشي الفيوتشر بالوندور يامال، يحط الكرة لامين لامين لامين لامين لامين، ضربة الرأس وركنية اليسار تتحول إلى اليمين. خرج جاكوبس السنغالي، الكرة ثنائية، جوردون حط الكرة عن طريق فيرمين والحكم يقول تسلل، يقول راجع من التسلل، أوفسايد ضد برشلونة. خلاص الشوط الأول رسميا في طي التاريخ، سيحتسب واحد في كل شبكة. تقدم الروسي أليكسي باتراكوف في دقيقة 28 لجالاتا سراي، ثم تعادل الفريق الكتالوني عن طريق الظهير اللاعب كانسيلو في دقيقة 43 من زمن المباراة. شوط أول مثير، شوط أول فيه أهداف، شوط أول سريع، بدأوا برشلونة متسلطا ونهاه جالاتا سراي بكل ثقة. هدف لهدف هنا في علي السميان بانتظار الشوط الثاني. نعود للاستوديو وأجواء التحليل.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: تصوروا ممكن يخرج اللاعب لياو ويدخل صاني في وسط الشوط الثاني آخر ماتش ويلعب ورقة للهجوم المرتد خاصة. صافرة ماركو غويدا وصلت الشوط الثاني ينطلق البارسا من أجل الانتصار الصعب وقلت سراي من أجل الإنجاز الأصعب. الكرة لنادي برشلونة. نبش الكرة جيرار مارتين. جيرار داخلين على شهر ريال باريس سان جيرمان أتلتيكو مباريات صعبة وقوية بين الإطار المحلي والكادر الأوروبي. الكرة تمشي لإيريك. إيريك كرة في الوسط بيدري كانسيلو في السراء والضراء يجرح ويداوي كان سبب في الهدف ثم سجل التعادل وتدارك أمره والكرة ترجع لبيدري. البرسا بادي بجدية وقوة أكبر 70% استحواذ في الشوط الأول وهذا منتظر. كانت السراء يعطاهم الكرة وما يقدرش يأخذ منهم كرة ويلعب على التحولات. ترجع الكرة يمشي واحدة اثنين لامين يامال والهدف الثاني يضيع. مش ممكن جوردون جوردون يضيع الثاني بعد الاسيست من لامين يامال على القائم الثاني. لامين مسيو اسيست ايه مسيو جول يعطي كورة واحدة اثنين هو اللي بدأ بالمهارة ضيع الدفاع خرج الدفاع من الخدمة. واستعمل يا جوردون شوف الكورة ضيعها والكورة براوت يرجع الحكم على خطأ فاول الأتراك إلى لياو. سيكون شوط ثاني ممتع سيكون شوط أسرع. الآن شوط الانتصار الآن سطر الفوز الآن كتابة العنوان الآن تصدير النغم الآن الأحلى الآن. الكرة تمشي لمين هاش لمين الثاني لمين وضعت من يامال أوفسايد على لمين سوبر ستار برشلونة في دقيقتين. تنبيه أول كرة مقشرة كافيار ما حبش يأكل شعبوي شعبي جوردون ما حبش ياكل كافيار قال ليه الكافيار بتاع الناس الغنية أنا لا ولد الشعب هذه ما تاكلهاش هذه حطها لك مقصرة ما تسجلهاش. لمين بدأ يتحرك وقت اللي يتحرك لمين يلزم يسكت لمينها. ترجع الكرة وسط الميدان الانطلاق عن طريق الأتراك توريرا وسيمان حاله وسيمان كنت متأكد والكرة ترجع ولكن أوفسايد. تسلل ضد السوبر النيجيري ضد النصر النيجيري هذا أوسيمان لعب السابق لنابولي. ترجع كرة وسط الميدان كرة من الجناح الريت تحس واسرع البرسا صار يلعب اسرع يصلحها جوردون يدخل جوردون يلعب اليمين مش ممكن قطع نظر عن الاوفسايد ولا شوط التسللات الان عباره على هاند بول الدخول بقوه ومخالفه ضدك ولا في الباسكيت الكره بعيده على السله ولا في الفولي البلوك ما جاش. استهمل يا جوردون فماش تسلل فماش أوفسايد دعكم من المساعد بدل كرة يا جوردون يلعب ولا الشوالي. ترجع الكرة وسط الميدان كرة للهجوم والكرة تمشي عن طريق ريك غارثيا طلوا عليهم الريتم الآن يختنق فريق التركي غالاتاسراي في رأي قواوا عليهم الضرب الآن بالاستحواذ نفهم كل متقايق الأولى الريتم فيه تغيير الإيقاع اللمسة الباس التشكيل لن يصمد غالاتاسراي يمشي بالكرة عن طريق هجوم كانسيلو ثالث مرة جوردون ولكن هذه المرة سانشيز قبل والركنية للبلاوغرانا يدخل الكولومبي الكافيتيروس ركنية لنادي برشلونة. البرسا يدخل الشوط الثاني كما كان يدخل الأشواط الأولى في الليغا هناك في بلده يمشي بالكرة أولمو يدخل رودري كرة ثانية بيدري ضربة راس من مارتينا وكوبارسي يمشي كرة بالراس خطيرة الدفاع مرتبك، رودري يضرب الراس، الكرة عن طريق جوردون، جوردون حط الكرة لمين، مال لمين، والثاني للهدف، الهدف الثاني فيرمين، يا لمين يا لمين، جيبوا لي وجه لمينة، خنشوف لمينة، خنشوف الجابوني، ما تعرفوش، هذا ما شفتوش، هذا ما ريتوش، هذا عمرك ما شفته، هذا هو لمين يا مال، هذا هو لمين يا مال، 5 دقائق أعطاهم الوقت الجنرال فليك. واضح نظرته للساعة، 5 دقائق ما تسجلش نطلعكم الكل ونبدل بالاحتياط. لمين يتحرك؟ لمين يتقدم؟ لمين ينطق؟ لمين يتكلم؟ لمين يكلم الكرة؟ يا مال ينطق الكرة، أي كرة يا لمين؟ على رأس فيرمين، وفيرمين مش شعبي، فيرمين ولدنا كابر، يضرب الرأس ويأكل الكافيار.

اللحظات الأولى فما التغيير في الريتم، في الروح، في الإصرار، وأن البرسا سيتقدم ولن يصمد جلطة سراي. هذا ما كان في 5 دقائق. ترجع كرة للثالث بشكلهم الآن، كلهم مشمشوهم حبة حبة، والكرة خطيرة والعرضية وصلت والصورة أتت، والأمين بدأ يستعرض وبدأ يأكد أنه بلندور، وبدأ يشيخ مع البلندور وبدأ يحتفل بالبلندور. آه يا مالا، آه يا مال، 2-1 قريبة ومؤكدة، 3-1 وتنهي المباراة. 7 دقائق من نار. هذا برشلونة الليغا، هذا برشلونة بتاع الصوت الأول. هكذا كان يبدأ في المباريات، الآن يعملها في الشوط الثاني هنا في استاد علي السميان. تمشي كرة وسط الميدان، ترجع إسبانية، أكلوهم بدنيا وفنيا بالسرعة والمهارة. لمين بدأ يستعرض؟ لمين كو، لمين شو، والكرة وصلت لبرشلونة. الكرة عن طريق رودري، خرج اليسار، وين بتاع اليسار، الكرة ترجع في اليمين، وأهل اليمين دائما أحسن، والكرة في الانطلاق، ولمين يمشي، ولمين جاء، ولمين مبدع، ولمين مهبني، ولمين مدوخني. تهبط شر في نسخة أخرى برشلونية بعد أيامك يا بولجا. ترجع كرة للبارسا، كرة كانسيلو، عاد الزمن الجميل يا برشلونة، أيام اللمسة، أيام السحر، أيام الكرنفال والفستيفال، أيام التيكي والتاكا، والكورة تمشي، ولمين يا مال، مش ممكن، والثالث، الهدف الثالث هو في 10 دقائق وأقل. يا الله، ماذا يبدع هذا الصغير الكبير؟ يا لمين اشتعمل، يا لمين ركدوختنا، يا لمين ركبلتنا، يا لمين مش خليلك المكان ونخرج، يا لمين رك عذبتنا، مش ممكن. جوردون يأكل كافيار ويسجل الثالث لصالح الكتالان، مش ممكن على الكورة. هدف جوردون في مهب الريح، ما يعني شيء هدف جوردون، اعطيني اللمسة، خليني نمتع عينيا، كورة تسر الناظرين، كورة تحبب الكورة للفنانين، كورة مبدعين. استعمل يا لمين، واحدة وهرب، الثانية سيعمل المهبول، حط الكورة بكل جنون وبكل فنون، وصلت لي جوردون والتيرسيرو ديل بارسا. ملا لقطة، ملا لقطة، الأيام مرت وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا لمين، هذا المعلم متاعك 10 سنين في 2016 في استاد الكامب نو، وقت اللي بواتانج تكسرت له الفقرة السادسة في ظهره، ربي يشفيه، وقتها ميسي عمل لك المراوغة. هذه لا تقل قيمة، هذه لا تقل إثارة، هذه لا تقل سحر وروعة وإبداع. أنا متاع الكتالوني ينطلق في الشوط الثاني هنا في مضيق البوسفور، انفتحت النافذة ومر برشلونة كالعادة متلألئا، بينما يطأت جلطة سراي لان الراس لا نقدر عليهم احنا ايضا. 3 برشلونة، 1 القلعة، من سيقدر على قلعة الفنون؟

حلوهم والرابع بتجيب الان فيرمين. فيرمين وصلت الكرة 8 اهداف في 150 دقيقة في الشامبيونز ليج، 5 فاينورد و3 جالاتاسراي في ستادو، وما زالت 40 دقيقة من معاناة. يعني حتى جالاتاسراي ماشي للطريفة، ماشي للخمسة. كرة ترجع لبرشلونة وجمهوره يسمع أصواته الآن. المئات من جماهير كاتالونيا تتغلب على 50,000 هنا في علي السميان. أثر النتيجة وأثر العشر دقائق النارية. الماتش حكم فيه الأوفسايد وحكم فيه الفار. والكرة ترجع وسط الميدان. باب باب باب فيرمين أو أولمو، هذا أولمو يطلب الكرة، يخرج الكرة ولا واحد قادر يوصل الكرة للمين. في هذه المباراة لامين يقشر وحده وياكل وحده، يجيب الغلة وحده ويقشر وحده وياكل وحده. لامين يامال 19 سنة، احنا 19 يقول لك مازال في الشباب، 23 يقول لك مازال نقصده خبرة، 25 مازال صغير، طيح السنين ويخرج في 28 ويقول لك صغير.

0: يغير يستغرون. ترجع الكرة عن طريق إيريك. إيريك في وسط الميدان يلعب الكرة عن طريق رودري. رودري رودريجو رودريجو يضغط أوسيمان ولكن ضغط مشاهبة. الكرة ترجع للبارسا. أتساءل هل ينتصر البارسا في كل مباريات الشامبيونز؟ هل يحدث تاريخ ويكسب كل ماتشات الليغا؟ هو درب وفكر من أفكار الجنون، ولكن الكرة والحياة تحتاج إلى مجانين لتنجح. نعم، هذه جمعية عمرها ما صارت في التاريخ وفي الكرة. لازم فترة فراغ، لازم الكرة تتمنى عليك وتخسر. أما التحدي، نعمل 38 جولة، تربح 8 جولات الشامبيونز اللي عملها الأرسنال الكانرز، واللي عملها 10 على التوالي في المجموعات البيج ميلان عام 93. خرج لمينا عاقبوا على التصريح وقالوا هيستوا علينا، هيستوا علينا، كان هادي هيستوا علينا. ويخرج صاحبه يونس، ويخرج خوه باتراكوف، ويدخل ولاد عمهم وجوتشوكو وساني وجابريال سارة. سارة 8، ساني 10، والآخر وكوتشوكو. شوكنا مدربين دخلونا 1 2 3، تشيل 3 تكتب 3، الوقت يفوت والزمن عدى، وزمن القلعة لإمكانية النتيجة فات وعدى، وزمن ميسي انتهى وتعدى، ولكن زمن يمال يبدأ وبعد سنوات ممكن يتعدى. يدخل ساني، هذا صاحب لمينا. لمينا قال لك لمين ما نعرفوش، نعرف ساني. ساني هل تعيده في المباراة؟ بدأ التفكير في قادم لقاءات. يدخل جابرييل جيسوس، يدخل خيسوس بديل لأولمو وغوردون، ويدخل معاه أديامي. أديامي يدخل ويعد أديامي وجيسوس 9 ل14. ملا ترسانة عند برشلونة وإمكانيات من بنك من الدكة. هذا أديامي عند فرق أخرى يلعب أساسي، نشوفه يمكن أفضل من غوردون كإمكانيات. خيارات فنية وقرارات ألمانية. أي أسلحة تمتلكها برشلونة؟ هذا برشلونة سفاح، هذا برشلونة عنده برشا سلاح. الكرة ترجع والألقاب كلها تتاح. يمشي الكرة عن طريق رودري. أوكي غنيوها أنتوما نغمتكم جوكم بأجوائكم. برسا سفاح يلعب عنده بالسلاح، والألقاب كلها تتاح للفرقة الكتالونية هذا العام. الكرة ترجع وبرسا يمشي ولا يهدى. 14-3 8-2، 70 استحواذ، 3 في الشبكة. ما مشكلة، فمش ماتش السناء البرسا لم يستحق فيه الفوز. لامين يامال فاق في الشوط الثاني. لامين رجل المباراة في الشوط الثاني. في ربع ساعة قلب كل شيء. ترجع الكرة لبرشلونة، يلعب الكرة أديامي. أديامي كانسيلو. أديامي يلعب الكرة لبيدري. عندك نسبة فوز برشلونة مع فليك الأعلى في تاريخ برشلونة في رابطة الأبطال، فات حتى بيب غوارديولا. وعندك حاجة أخرى أمر شخصي تعليقيا، ما نذكرش هزائم كثيرة لبرشلونة. ذكر ريمونتادة بيجي، ريمونتادة الميلان، ريمونتادة أرسنال، مباريات التاريخ، انتصار بنفيكا في الدلوث 5-4. اليوم ريمونتادة أخرى، 1-0 جالاتاساراي، يبدأوا يطمعوا والنتيجة ثلاثية. وقت اللي فاق لمين انهار جالاتاساراي. معذورين يا جاكوبس، هذا ما إكسترا تيريستر، غير أرضيين، هذا ما همش بتاعنا، ما همش بتاع الأرض، هذا فضائيين. أي زمن قادم، من يعشق برشلونة متأكد أن القادم سيكون كبير وضخم وفخم. الألقاب المحلية، الألقاب الأوروبية هل تعود وهي الهاجس الرئيسي لكل كتالونيا؟ لأن هذا جيل من الأجيال الكبيرة، عمرهم صغير، 19 كوبارسي، 19 لامين، في 20 جيرار، 19 إسبارت، فيرمين وليدات نرجع الكرة ومن لباس والكرة لجيزوس ولكن ناقصة قوة المرة هذه. وأيضا جابرييل ما التقتش الإشارة مخرج تعرس حربة في الوقت المناسب. 3-1. الشوط الثاني متعة لبرشلونة. هدف الرابع قريب. لامين أديمي يحط الكرة ممتاز يمشي والصورة والكرة برا ضربة مرمى أو ركنية من أديمي. هذه برشلونة نعطيكم ملف وعنوان حطوا لهم لافتات في أي ملعب وفي أي ميدان ترجموها بالكتالوني واكتبوا فيها أش قربك للواد غيره كان اسم المنافس كل جمعة. 3-1 غلاتاسراي. واعتقد أن الأهداف ما زالت. أسوال هل يضربون القلعة بالخمسة في قلعتهم؟ لامين يا مابول وترجع الكرة من الدفاع ترجع الكرة مرة أخرى. فماش غلاتاسراي في الشوط الثاني. استسلم كبير الأندية التركية والوحيد المتوج أوروبيا. كوبارسي بيدري إيريك لامين يامال يتفنن ووصل كرة عن طريق إيريك يعود يلعب كرة من جيسوس في تسلل أو في تماس كرة خرجت ضاع على الإثارة برشلونة في دقائق قطع النظر على اسم الفائز في المباريات. نتمنى دائما أنك تعيش الأجواء لآخر الأوقات ولكن برشلونة قتل أي ثارة وحماسة في المواجهة. هدف ثاني ثم هدف ثالث تقريب تقتين. لامين يبدع لامين ماشي وحده لامين يلعب الكرة عن طريق توريرا تمشي الكرة لتراك الكرة في وسط الميدان للغلاتاسراي تلعب الكرة في اليمين يرجع كانسيلو ياخذها ما ياخذهاش. هدف ثاني ولع المباراة يعيدها من التراك ولكن كانسيلو موجود في الدفاع يرجع كانسيلو شوط ممتاز من البرشلوني. شوف الفرق في الجانب الفني جانب الكواليتي 92% كرة صحيحة من برشلونة 80 الأتراك. أرقام قد ترونها بسيطة ولكن هي معبرة جدا. الكرة الآن في الأوت في خطأ تدخل قوي على إريك غارثيا من لياو القادم من ميلان وإنذار على البرتغالي لياو. ماذا في نتائج السارة الأوروبية الكبيرة؟ سارة الثلاثاء هنا في ليلة الأبطال. رافائيل لياو والإنذار. أرسنال يلعب في لندن أمام ليل. ليل الفرنسي الشوط الأول كان انتهى 0-0 ولكن الغانرز يسجل. كبير لندن يتقدم. المفاجأة الكبيرة هي مباراة الفايكينج وبايرن. الأتليتيكو رابح مانشستر 1-0 من أول دقيقة. الإنتر خاسر من كلوب بروج مفاجأة كبرى 2-1 في السانسيرو. والفايكينج أمام البايرن مباراة 2-0 في الفترة الأولى للفايكينج. هنا البارسا الرابع أديامي والرابع 4 يا برشلونة. البافاري بماكينة الألمان عادوا 2-2 في 20 دقيقة ودخول السايباري 4-1 للبارسا بنقل إذاعي لكل المباريات إلى عودة لصورة تلفزيونية على لغة الإمتاع ولغة الإبداع. هنا الرابع يا فليك 87 هدف من المدمر فليك الآن 91 جول في 28 ماتش و28 موفاش 5 ولا 6 شكون يزيد يمشي بالكورة لمين يمرقدهم بدري لمين يمرقدهم على بكري 4-1 أديمي يلزم في الخطاب وفي الحساب يمر في التشكيلة قبل جوردون. بالنسبة لي أنا مش ممكن أديمي وصلت من جابرييل جيسوس أو خيسوس جيسوس بالبرتغالية البرازيلية والرابع عن طريق أديمي. انهار سانشيز لا قدرة لنا عليهم لا نقدر عليهم ما نقدروش ما نجموش وفليك بالأرض أربعة ينجم ويمر في طلب الخمسة، يخمس على روحه، يخمس على يمال، يخمس على فريقه، ويخمس على القادم القوي من دروب الليغا. 2-0 الأرسنال. هدف الرابع أم لا؟ الهدف الرابع يدخل، يغادر 53، يغادر يلماس. هزيمة الثانية لجالاتاسراي، 7 أهداف في تقريب 150 دقيقة، 3 من البرتغال، 4 من برشلونة في استادو. يغادر ألبر يلماس ويدخل سلاي، يدخل سلاي في تشكيلة أوكامبوروك. هزيمة 94 مجرد ذكريات، والبارسا في آخر المباريات لا يتكلم أمام جالاتاسراي إلا بإشارة النصر. 4-1 ماتش كبير من برشلونة، والشوط الثاني أكبر. ممتع المواجهة كبيرة المباراة في الشوط الثاني. ما تقدرش اللي اكتشفته اليوم انه حتى لو تعمل شوط كبير وخرافي من برشلونة ما تقدرش تلعب 90 دقيقة بنفس الامكانيات، بنفس الريتم، بنفس المستويات، بنفس التركيز، بنفس الثبات، بنفس الهدوء، بنفس النجاعة ونفس الصلابة. ممكن من اقوى الفرق اللي شفتها في السنوات الثلاثين الأخيرة في كرة القدم الأوروبية، ومن أقوى نسخ برشلونة. هل تكون النسخة الأقوى من نسخة بيب غوارديولا؟ داخل لقب كان مع لويس إنريكي 2015. مازال الخير يمشي بالكرة، مازال هدفه هو يمشي بالكرة. لامين يعطي باس، لامين يامال ضيع الخامس يامال في انتصاف الشوط الثاني، يعني في 23 دقيقة من الشوط الثاني سكور 3-0. ذكر لما كان التحق بينا انه في 28 في الشوط الاول 1-0 جالاتاسراي من الروسي أليكسي باتراكوف. هنا الصورة وهنا الكرة وهنا المحاولة. الهدف الخامس، هل يسجل يامال ام لا؟ 26 اكتوبر يقترب، اسبوعين بالضبط على اعلان الفائز بالكرة الذهبية الاوروبية. منافسة قوية، بابي يشفع له هداف المونديال التاريخي، هاري كين يشفع له موسم للتاريخ ومركز ثالث مع بلاد وإنجلترا في المونديال. رودري منافس قوي لأنه أفضل لاعب في كأس العالم. ميسي هو اللي وصل الأرجنتين لكأس العالم، فبدونه لا يساوون. أما لتكون الحقيقة منطقية وعادلة ومطلقة فأنه الأمر يستقيم، الكرة الذهبية لبطل العالم، موسم كبير في الليغا. وهنا حديثي عن رقم عشرة لامين يامال بالانتظار. 4-1 لبرشلونة. يدخل ساني، يجيبوا ماني، يتسلفوا تاني، يروضوا كاني، يجيبوا باني، يحطوا هاني، يلعبوا فاني. ساني ما عادش يمكن أنه يرجعوا في ليلة اسطنبول. 4-1 لصالح الفريق البرشلوني، الآن يتصدرون بفارق الأهداف. ترجع الكرة اليوم، السهرة ومتعة، وغدا أمتع وأكبر. غدا التساوي والتكافؤ، غدا التوازن، غدا الديربي، بين ديربي باريس سان جيرمان ونادي نادي مانشستر سيتي، وأيضا هي بوابة المانش، لقاء تقليدي فرنسي إنجليزي. السيتي بطل أوروبا 23 ضد حامل آخر نسختين من الشامبيونز ليج. كأس الأذنين غدا، فتحوا أذنيكم، حضروا عينيكم، غدا تستمتعون بقمة إنجليزية فرنسية. غدا نرى ست البدايات كيف سيكون أمام حامل اللقب ونشاهد باريس المسيطر بآخر النسخ كيف سيكون في محاولة الثالثة التاريخية بل الأسطورية تواليا. يمشي كرة غدا لناظره قريب ولا قريب، ولكن خلينا نستمتع الآن بما تبقى من المباراة. صانية خل والفريق منهار، أوسيمان مشات ولا كرة، النتيجة كبيرة على وجوه الأتراك. غالاتا سراي لعب الشوط وانهار في آخر. نرجع الكرة بيدري إيريك فيرمين، تقسيمة على إيقاعات السمسمية، يلعبون وينسبون السرك هنا بالمجان في علي السميان، فرصة للخامس عن طريق جيزوس. جابرييل هولا من جاء، هولا من وصل، هولا من مشاء، هولا من حد، هو الخامس والحارس يتصدى. شاكير مسكين بوروك عمل خطة تسلل، حط عشرة في الخلف، في الأخير أربع زيارات لمرماه. فارق في الإمكانيات، لا تخجل يا القلعة، فسيبقى غالاتا سراي دائما قوي، وسيبقى الكبير التركي دائما عريق، وستبقى ألقاب أوروبا شاهدة على الحمراء والصفراء. يمشي بالكرة، الانطلاق لياو، رافا يحاول 73 في الماتش، في التسلل مرة أخرى، عملوا لهم خيمة بتاع أوفساي، عملوا لهم تسلل. جمهور البرسا يغني ويتغنى، التسلل موجود وواضح. تغييرات قادمة، بونتي يدخل بدوره في المباراة، يغادر إيريك غارثيا. قوى الدكة الفريق الكتالوني، عنده برشا حلول. يغادر الكابيتانو بعد ما أمن الانتصار وقلب المباراة، أم لا صار الكابتن الكابيتانو. يغادر، يدخل بيرنال وكونتي، وخرج بيدري، ويري برشا ملعبية. كونتي وبارسي يفكر في الجولة القادمة لحساب الليغا والموعد الأوروبي القادم مع باريس بعد أسبوع. الشوط وكرة ضعيفة، كانت من الفريق التركي. الهجمة، الانطلاق، والكرة من فيرمين، اسعى اليسار، وصلت يسار، والكرة من أديمي يمشي، يرجع الكرة كانسيلو، وفي تسلل. 5 مليون تسلل، هذه تقريبا أكثر مباراة عندي فترة قول فيها أوفسايد تسلل. فماش فما تقريبا 15 أوفسايد في الفريقين، مش واضح برشا من هذه الزاوية. ربع ساعة بالضبط أخيرة في المباراة، كرة ترجع للفريق التركي عن طريق مدافع جاكوبس لليسار المالي إيرن جاكوبس السنغالي. كرة من توريرا، يضغط لامين والحارس بذكاء الحارس. ماذا يطلب يمال؟ فما شيء؟ إشارة القائد، 19 سنة كابيتان هنا في فرقة بحجم برشلونة. لياو ممتازة في التسلل، ولا يورب أوسيمان، يصاب كورتو، فماش تسلل على ما يبدو، ضيع الكرة النيجيري. تمشي الكرة ديامي، 5 أهداف في ماتش رائع، والكرة تمشي مرة أخرى. يقاتل الفريق الإسباني، خطالي جابرييل البرازيلي، تجارب كبيرة مع السيتي والغانرز. أوسيمان أهدر الكرة، توريرا، لا ما فهم شيء. درجة كرة رودري تحكم تحت الضغط. بيرنال شوف تخرج الكرة، وجابرييل ممتاز، وجابرييل بامتياز، حلوة من سيليساو، وصلت الكرة البرتغيز والخامس، ويمشي ديامي ويضيع الخامس في الشبكة الصغيرة، ديامي. الحقيقة كل ما يدخل يقدم إضافة. ممكن فكر فليك أنه يبدأ بجوردون، يتعب الخصم ويدخل فري، يدخل حاضر بدنيا وذهنيا، وأكثر جاهزية من خصمه من المدافع المنافس أديمي ويعطي الإضافة. يعني نشوف أنه أديمي يتعدى قبل جوردون، مهاري سريع وخاصة ناجع أمام المرمى. هذه الكرة الأخيرة من أديمي، فشوية مسكة ذي اللي ضيعت له شوية التوازن، خلتوش ممكن يحط الكرة أريح. نرجع الكرة عن طريق جيرار مارتين. جيرار، أي موسم يقدمه برشلونة يا السادة، أكثر من 40 هدف الآن بين الدوري والشامبيونز، والفوز العاشر تواليا، 8 في عداد الليغا و2 في حسابات الأبطال. والكرة عن طريق أديمي، أديمي يعمل مراوغة، يعمل الثانية، يتعدى أديمي مع سانشيز، سانشيز وأديمي مع 2، ينجح في التمرير ولكن الدفاع موجود. وصلت الكرة لصالي، صالي إلى توريرا، هربت من لياو، يرجع لرودري، رودري لامين يامال، لامين وكرة بعيدة لكوندي. شفت التجربة والأقدمية والخبرة والقيمة، شفت التسلسل بتاع شارة الكابتنة في برشلونة. واحد آخر يقول لك رودري بالتجربة بالعمر بالخبرة، لا لا، جاء في شهر شهرين يستنى دوره، فما شكون قبله، فما شكون ابن النادي، فما شكون عطاء للنادي أكثر. هنا الاحترام والقدر. نرجع كرة ساني، ساني ساني يمشي، ساني يلعب الكرة لياو، لياو تراجع في الشوط الثاني مع تراجع الفريق ككل. هدف الثاني المبكر لبرشلونة قتل الماتش معنويا، والثالث قتلها رقميا. والكرة ممتازة، أوسيمان يضيع الكرة وفيها تسلل، فيها أوفسايد. تسلل واضح، تسلل واضح. هذه بصراحة من الأول يرفع الراية، لأنه الكرة المشتركة هذه كانت تفر أوسيمان والحارس في الكونتاكت. عليش الجمهور التركي بكبرياءه، غالاتاساراي سقط أمام أفضل فريق في العالم الآن. إصابة لتوريرا، فارق بنقطة في أعلى الترتيب فريق غالاتاساراي بعد الجولات الأولى الموسم اللي تألق فيها صلاح هداف للدوري التركي. جولة على النتائج ونظرة على بقية الملاعب وحديث عن الأرقام والنقاط. أولها نمشي هولندا، أرسنال ليل 3-0. أرسنال أيضا سرع الإيقاع في الشوط الثاني، الشوط الأول كان 0-0، الآن 3-0 للفريق الإنجليزي. عن أتلتيكو مدريد المانيو، خلاص حسمها مدريد 2-0 مسرح النهائي الميتروبوليتانو بخمسة جون أعتقد. فمالينتر كلوب بروج، والنتيجة الآن لوتارو مارتينيز عدل مرة أولى ويسجل مرة أخرى المباشر على قنوات البين سبورتس. سجل في هذه اللحظات لوتارو مارتينيز لصالح النيرا تزوري لجراندي إنتر. دوريرا هل يغادر أم يرجع؟ مباراة 3-2 لبروج، يعني الهدف في هذا تبديل فارق من لوتارو، مفاجأة كبيرة. بروج اللعب نهائي كأس الأبطال عام 78، البايرن والألمان بعشرة ملعبية يربحوا الفايكينج 2-0 خاسرين في الشوط الأول، يعودوا في الشوط الثاني ينهجع وربحين 3-2. بايرن يا السادة، بايرن يا السادة. أخيرا فياريال ونابولي الإيطالي، وسكور 2-1 للمادريغال على حساب البارتينوباي دي نابولي أسياد الجنوب الإيطالي. ترجع كرة وسط الميدان، مبروك لبرشلونة الحظ الأوفر لغالاتاساراي. لامين يامال يلعب 1-2 مع فيرمين. الهدف الثاني الكرة اللي أعطاها الفيرمين على رأسه مليمترية، والهدف الثالث هو الأجمل، فيه فنيات كبيرة، فيه بحث على حاجة استثنائية. يدخل كافي، الهدف اللي سجله غوردون والرابع سجله بديله هذا يامي. يغادر فيرمين، يدخل كافي، أول حضور لي في الأبطال كافي. 4-1 82 دقيقة، حسمت الأمور، رفعت الأقلام، سطرت العناوين وكتبت على أوراق التاريخ في كأس الاثنين في الشامبيونز ليج. البرسا بالأربع حاليا يضرب قلعة السراي هنا في اسطنبول في معقل علي السميان. نفس الكرة لجابرييل، أول لمسة لجافي، دخل من كوندي، يدخل لمين ومعه الحكم لإعادة الكرة لبرشلونة في خطر. فاول للفريق الكتالوني، أهداف كثيرة في هذه الجولة الأوروبية. سبورتينغ البرتغالي ماشي مليح بعد ما فاز على غالاتاسراي، فاز اليوم على لانس 2-0 خارج الديار. برشا انتصارات خارج الملعب اليوم، هذه السهرة الأولى بعد غياب بسبب التوقف الدولي، والكرة ترجع بانتشار رودري، حتى الكرة لكافي، كافي بيه التمريرة لمين يامال يصنع الفرق من جديد. ماذا يمشي لمين، يلعب الكرة جابرييل والخامس لا، يتصدى الحارس، يتصدى شاكير، ركنية، سجلوا 4 ضيعوا 15، ضربوا 60 فرصة والحارس 80 كرة. هذه هي حصيلة مباراة اسطنبول الليلة. سكر له الطريق سالاي، والكرة تمشي من ركنية لمين ينفع جابي باسي، وسط كانسيلو في اليمين، يرجع الكرة عن طريق لمين، ضربة لمين إلى جافي والخامس، والخامس يتدخل الدفاع ويخطئ الحارس، ولكن فاول على الحارس، خطأ للشكير. 4-1 الشوط الثاني، اختلفت الصورة واختلفت الرؤية واختلفت الفرجة واختلف اتجاه الفرح من فريق صامد ومبدع ومقاتل اسمه غالاتاسراي إلى فريق برشلوني يتسيد، يستمتع، يتسلطن، يتصدر ويصدر المتعة إلى الناظرين. مباراة طويلة من الحارس وإلى الكرة لمن الأفضلية، ترجع كرة كوبارسي، كوبارسي جابرييل ممتاز، عجبني جابرييل في دخوله، نصف ساعة ممتازة من سيليساو، يمشي يمشي لمين، يهرب لمين، يدخل لمين والخامس عديامي، مش ممكن ضاعت، برافو الدفاع التركي. البرسا يسرع الخمسة، خمسة في فاينورد كبير الإيرديفيتسي، وخمسة قريبة في الأتراك من كبيرهم غالاتاسراي. تلعب الكرة كونتي، شوف الإصرار، شوف الفرجة، العقلية الألمانية يا سادة، العقلية الألمانية يا سادة، فليك غرس في برشلونة عقليته الألمانية اللي جايبها من البايرن ومن ألمانيا. فليك الألمان تعرفوهم، تعتاكل تسعة تاكل تسعة، باش تاكل 15 يعطيك ال 15، فماش حسابات، فماش توقف، فماش نون ستوب من أجل الأهداف، العقلية الألمانية يا سادة. اسألوا البيك فيليب باوس كولاري اللي قزموا منتخب المانشافت يوم السبعة، ما يرحموش. ترجع كرة وسط الميدان، هذه هي الكرة لازم تلعب لاخر لقطة، لاخر كرة، ترجع كرة، رودري يحكم في الوسط ويريح في الدفاع في وجوده في وسط الميدان الكتالوني. استعراض، شو بيرنال، كوبارسي، جابرييل جيسوس اليوم يسجل نقاط، ممتاز البرازيلي. دارش الكرة وسط الميدان، جابرييل يأكد كلامي، عادي الأدفانتج، لا يرجع للفاول ويمشي الانذار. 86 دقيقة قريبا تنتهي المعاناة يا سالاي. لا أدري لو كنت أنا لاعب في غالاتاسراي، سالاي أو أكيام ولا إيرام ولا أنا معه، كيف سأنظر وأحلل بعد سنوات هذه المباراة؟ هل سأفتخر أني واجهت البارسا القوي في جيل 2026 بأبطاله 7 أو 8 مونديالست، أم سأتحسر على المباراة؟ في طبيعتي أنا سيكون من طبعي الافتخار، أعتز بمشوار لعبة الشامبيونز ليج أمام فريق بحجم برشلونة وأسماء أولهم لامين يامال. يمشي لامين لامين لامين يامال يامال يامال، استعمل ترجع الكرة وسط الملعب، ضاعت على برنال، رجعت من رودري، مشيت الكانسيلو، وصلت لمن؟ وصلنا دقيقة 87، أديمي على اليسار ولامين على اليمين، والكرة لبرشلونة، الكرة للكتالوني. يمشي رودري رودري رودري، حط الكرة للبارسا، جابرييل. جمهور برشلونة سؤال، من تريدون أن يسجل هدف الخامس لو كتب لكم؟ بسرعة، لامين ولا جابرييل؟ ترجع الكرة لامين، يامال، كوبارسي، لامين ولا استعراض بصراحة؟ كوندي هلا يعدي دقائق على خير وينهي المعاناة بالنسبة للقلعة للقلعة. ترجع كرة لبرشلونة، السيتي بي جي باريس برشلونة. آي آي آي آي، الجولة القادمة يا جماعة، الجولة القادمة يا جماعة، كيف ستكون الموقع؟ أنتم تنتظرون بعد 24 ساعة وأنا أنتظر بعد أسبوع، قمة البارك كيف ستكون؟ هذا عنده لآخر عنده. 4-1، 88 دقيقة، هارد لك لكبير الأتراك، مبروك للكتالوني الفوز العاشر الموسمي. قبلوا شوية يسجلوا برشا، سيطروا الاستحواذ بتاع معدل 65-70% في الماتش، الفرص ما تحكيش، الأهداف ما تعدش، وصلي على النبي. وبالتالي هذه هي الوضعية في شهر أكتوبر، البطولة والشامبيونز رايت تحسم في أبريل وماي، فما فترات نارية، فما فترات فراغ، فما صعوبات، فما استمرار في النتائج، وفما عزوف في تحقيق النتائج. متعامل مع الموسم في طول نفسه هو من سيظفر بالغاليات. هتكون الليغا قريبة منهم للأمانة، فما فرق، حس فما فرق في المستوى مع المنافسين. شامبيونز حاجة أخرى، شامبيونز عندك عظم صحيح، عندك منافسين أخرين، طريقة لعب مختلفة، أندية عندها القدرة، لذلك البداية مؤشرة. ولكن رجعتوني لما فات، العبرة بالخواتيم. 90 دقيقة في ماتش علي السميان، 90 دقيقة نزفر أنا يا طلياني، أنت خذ طيارتك توصل بكري على روما الفيوميتشينو، وتنتهي معاناة جالاتا سراي، والبرسا مبروك عليه. ترجع الكرة، هل يسجلون الخامس أم يكتفون؟ هل يمررون الرسالة الخامسة في مرمى الشاكير أم لا؟ شكرا جالاتا سراي على المردود، ولكن الفارق كان بين. 90 دقيقة، جيرال مارتين، جيرار مارتين، يحط الكرة وديامي، الخمسة الخمسة، لا يرجع لي سانشيز، لأنه هو عنده زوز تفكيرات، يفكر في لامين ويفكر في روحه، نمشي وحدي ونقدم بها ولا نعطي اليامال. زادهم 3 دقائق الطلياني، هل يسجلون الخماسية الثانية في ثاني جولات الأبطال ويصلون لعشر أهدافهم؟ الآن عندهم 91 جول في 28 ماتش أوروبي في كأس الأذنين بقيادة هانس فليك. يعني معدل 3 فاصل، الآن فاتوا 2.96 بدينا بها الماتش. ترجع كورة رودري، سو الثاني ما مسوش معاهم كورة، سو الثاني ما تنفسوش معاهم. البرسا يواصل العرض القوي، الهربة وتمشي الكرة لانطلاقة، جابرييل ممتاز والمراوغة من لياو واربعة سنين باية خير من اربعة واحد يمشي لياو لياو وسط لان لياو اثنين بشعراتهم واثنين بنفس البدن لازم تقرب لي عاد الصورة والكاميرا لنعرف من لياو ومن صديق لياو هذا رفا لياو حتى برا وهذا الصني البايرن مرة هناك وأنت سقطت هنا يا ساني أي هذا المدخل هذا انهاجة هذا انهاجة قل في تشكيلة جالاتا سراي في آخر الماتش دفخاف زيدهم اثنين أو اثنين فقط سنرى إشارة الحكم الإيطالي غويدا ست نقاط من الرصيد الأوروبي لبرشلونة و24 نقطة في الكادر المحلي 30 من 30 جالاتاسراي الهزيمة الثانية في رابطة الأبطال دفاعه يقبل 7 أهداف وبدفاع هش يصعب أنك تتأهل ترجع الكرة أديمي يمشي القدام أديمي صاحب رابع الأهداف يلعب الكرة لكافي كافي لرودري رودري أديمي يرجع بالكرة كوبارسي كوبارسي في وسط الميدان كوبارسي لبرشلونة كونتي كونتي 31 ليامال يعطي كرة طولية يا جافي وين أيامك يا جافي يلعب اللمين قلت لكم لمين اليوم هو اللي يجيب في الغلة الفاكهة هو اللي يقشرها وهو اللي يأكلها أو يوكلها لأصحابه أربعة برشلونة واحد جالاتاسراي شريط الأهداف 1-0 عن طريق باتراكوف الروسي ألكسي التعادل كان عن طريق كانسيلو والثاني عن طريق فيرمين والثالث عن طريق جوردون والرابع أديمي وبروك يقول له شكون مشي وقفكم يا فليك 10-10 في الشوط الثاني 10-10 البرسا انتصر بالرقم 10 لمين ولقبه يامال وصفته نجم النجوم ومستقبله وافاقه أكثر من مرة بالوندور جالاتاسراي سقط في علي السميان والبرسا يواصل الطيران نعود للاستوديو لتحليل الشوط الثاني الممتع وقوة لمين يامال
1: شكرا عصام وأهلا بحضراتكم من جديد 28 هدفا في 7 مباريات تتابعونها أمامكم حيث برشلونة انتصر بأربعة مقابل هدف أمام جالاتاسراي أرسنال انتصر بثلاثة أهداف دون رد أمام ليل إنتر قد خسر بثلاثة مقابل أربعة أمام كلوب بروج بالإضافة
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

0: Now, tune to Radio Delta.
1: I love it.
2: Radio Delta. Radio Delta.
3: قلت له قلت له لا تبيع الجمل من قبل حلة يهاب الطرق

الشادي، أيها الشادي، أيها الشادي الذي أسمعني من رواة الفن أسنى صوري، لك شكري، لك شكري، لك شكري، لك شكري. أنت قد أنسيتني قسوة الدهر وظلم القدر، إنما رفقا، رفقا، رفقا بقلب شاعر يتلاشى، يتلاشى، يتلاشى، يتلاشى عند قرع الوتر.

0: هات الكلام.
1: كلام من؟ أنا ما نسيت معاه عهد الهواء، عهد الصدى. جرة وصف قلبي مخبأ. درست الهواء أنا وياه من ألف باء.
0: باء.
1: كل من دعا صاحبه لبى.
0: هل هنفش أنت؟ هل هنبو؟
1: يقول إنني فصلت.

شك أو كنت ربنونا فما زاله فيه المباني وإن شك أو كنت ربنونا فما زاله فيه المباني.

جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.